0: شعودشی بوین شو
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا. وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا. رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه.

0: منشور
1: تمضي عقارب الزمن
2: ونسعى لهدف واحد،
1: نجتهد لنصل إلى القمة
2: ونجعل صوتنا في كل بيت.
1: راديو عنكاوة نبحر معكم
2: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
1: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم بالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: دكشميتون الراديو عنكاوا
1: من مذيتا نحبي وتعنكاوا
0: دكشميتون الراديو عنكاوا
1: من مذيتا نحبي وتعنكاوا

من عليوثة قصرة وباخد درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحاً. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: FM Ankawa.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
2: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7
1: من راديو عنكاوة 97.7.

صباحكم سلام وراحة بال. صباح الخير لكل الأصدقاء والأحبة والمتابعين في عنكاوا وفي كل مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير لجميع الأخوان المسلمين. صفحة بيضاء نكتب بيها قصة يومنا. خلونا نبدي وياكم أولى صفحات هذا النهار بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوا على التردد 97.7 وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك. راح أكون وياكم أنا منال ميخائيل، أخصائية نفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، على مدار ساعة من الوقت، فكونوا ويانا.

0: اليوم نتناول موضوع مهم وقيم. موضوعنا يخص تربية الأبناء. تربية الأبناء مو مجرد احتياجات أساسية أو متابعة يومية، لكن هي عملية بناء على المدى الطويل تتشكل بيها شخصية الطفل ونظرته لنفسه وللعالم من حوله. وأكيد بزحمة الحياة وتسارع المسؤوليات اللي نتحملها قد يختلط علينا الفرق ما بين من يكتفي بالرعاية ومن يمارس التربية الواعية. متابعينا الأحبة، بين الراعي اللي يوفر متطلبات الحياة وبين المربي اللي يزرع القيم ويصنع الأثر النفسي، تظهر فروقات قد تمتد آثارها لسنوات طويلة. مثل ما نعرف أن المربي هو اللي يربي الإنسان من الداخل، ولكن إذا جينا للراعي فقد يكون فقط يركز على الاحتياجات الأساسية مثل المأكل والملبس والمشرب. فاليوم راح نفتح هذا الملف التربوي والنفسي المهم ونناقش أبعاد النفسية والسلوكية من خلال محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول تأثير التربية على شخصية الطفل في المستقبل. وأكيد معانا ضيفة في الاستوديو، المحامية المستشارة رفل عبد الإله. يسعد لي صباحك ست رفل، وأهلا وسهلا بيك في راديو عنكاوة.
1: صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا.
1: هسه أنا أبدي أنت صديقتي لو دكتورتي لو ست.
0: حبيبة قلبي أنت.
1: أنت حبيبتي. صباح الخير عليك وعلى كل المتابعين اللي يتابعوك، وأكيد الحلقة راح تكون مميزة بوجودك أول شيء.
0: شكرا جزيلا حبيبتي. شكرا جزيلا. وأكيد راح تكون هواتف البرنامج متاحة أمامكم، وياها خدمة الواتساب أيضا، والأرقام التالية نسمع من عندكم آراءكم ومداخلاتكم اللي هي كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-08-0033. وأكيد هناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن استشارة مجانية. وخلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة ثانية، كونوا ويانا.

0: طبعا خلونا نبدي سؤالنا ويا المستشارة المحامية المستشارة رفل عبد الإله. طبعا ست رفل، كثير من الناس يعتقدون أنه التربية بس أكل وشرب ومدرسة وملابس، لكن الحقيقة أنه الطفل يتربى بنبرة صوت، من طريقة الاحتواء، من نظرة القبول أو الرفض، حتى مرات المشاكل اليومية نلاحظ أنه الطفل من يشوفها داخل البيت قد تأثر على نفسيته. يعني هل هناك فرق تشوفين بين المربي وبين الراعي؟
1: طبعا فرق كبير. المربي تشوفيه لازم يهتم بالطفل، يوفر له المستلزمات مالته اليومية واحتياجاته، لازم يكون ويا الطفل قريب منه، لازم مثل ما قلتي نبرة الصوت كلش تأثر على الطفل. ومن خلال تجربتي أنا يعني دائما ابني يقول لي صوتك نصي صوتك انتبهي على صوتك، احنا عندنا مشكلة انه أنا دائما بالبيت صوتي عالي. فالطفل كلش تأثر على شخصيته، انه شلون يكون تكونين وياه، لازم تنزلين المستوى، لازم تفهمين هو شلون يفكر، شلون تتعاملين وياه. الراعي حيوفر الاحتياجات اليومية، المأكل، الملبس، المستلزمات، المدرسة. احنا دائما نقول هاي الأب اللي يوفرها، والأم هي اللي تربي، الأم هي مدرسة،
0: صحيح،
1: هي اللي تربي الطفل وتكون شخصيته. الأب بس يوجه
0: أكيد
1: ويطي المصرف توجيه خلص.
0: أكيد
1: بس التربية بالأول والأساس هي على الأم، الأم هي اللي تكون مسؤولة.
0: أكيد. ومرات نلاحظ أنه تشوفين هذا الشيء ينعكس على شخصيته بالمستقبل. صح. لأن أنا كثير من الحالات اللي تجيني أشوف، من أشوف أطلع على دراسة الحالة مالتهم، يعني ما بيهم شيء، بس من أرجع إلى طفولتهم نشوف هواية أشياء كانت مغروسة بالطفولة. صح. وظهرت على شخصيتهم عندما كبروا. طبعا كثير من الأخطاء شيوعا اللي قد يسببها الأهل بحق الأبناء، يعني مرات تكون بقصد أو بدون قصد. شلون تنظرين حضرتك إلى هذا الموضوع؟ وكيد جايت لك انت كثير من الحالات
1: بالمحكمة.
0: نعم.
1: شوفي ست منال، دائما احنا نقول المشاكل اللي تصير بين الزوج والزوجة لازم تكون بعيد عن الطفل، لازم ما يسمع، ما يشوف المشاكل اللي تكون، دائما خلي يكون الحوار يعني بمكان مغلق بيناتهم، ماكو داعي الطفل يسمع المشاكل اللي تصير.
0: نعم.
1: اول شيء هاي راح تاثر على نفسيته، وراح يظل يفكر يقول اني السبب، لو اني كنت المشكلة، فحيظل عايش بقلق الطفل بهذا الموضوع. فلازم يحلون الموضوع الأب والأم.
0: نعم.
1: بيناتهم، وأهم شيء لغة الحوار والتفاهم، هي حتأثر على الطفل بالمستقبل، حيشوف شون أمه وأبوه يتصرفون بالمستقبل. هو ما رح يكون عائلة، رح يقول أنا رح أكون هيك، رح أصير قدوة مثل أمي وأبوي هم هيك كانوا. ومرات لا، تشوفيه يشوف السلبيات الموجودة، الطفل كلش ذكي،
0: أكيد
1: يشوف السلبيات أكيد اللي موجودة عند أمه وأبوه، فبالمستقبل دائما يحاول يكون بعيد عنها، يصلح الأخطاء.
0: نعم.
1: فإحنا لا نكون اللي إحنا تربينا عليه واللي شفناه نجي نزرعه بأطفالنا.
0: بالضبط. نعم.
1: هذا حيأثر عليهم، لا، خلنا نعطيهم مساحتهم بالحياة وهم يعرفون شلون يقررون. فالمشاكل تأثر على الطفل.
0: مو بس هذه ست رفل، يعني إحنا نلاحظ حتى الثقافة والوعي يعني كلش مهمة وضرورية بالنسبة للزوجين. فدائما إحنا ننصح إنه يهيئون نفسهم قبل الزواج، ويكون عندهم معلومات قيمة شلون يربون الطفل بالمستقبل. يعني مرات الزوجة أو الزوج المقبلين على الزواج، يعني البنية والولد، نشوفهم ما يهتمون بهذه الأمور، يعني يهتمون بأمور شكلية، أنه الزواج وين راح نسويه، النفنوف وين، نفنوف العرس منين راح نجيبه. صح. ولكن ما يقعدون أنه شلون راح نربي أولادنا بالمستقبل، شلون نخلي خطة مدروسة تكون تبني هذه العائلة.
1: صح. ما بيها شيء ست منال إذا يسوون قبل الزواج استشارات.
0: نعم.
1: يعني لازم يعني أكيد أنتي مرة همينة يجوش حالات،
0: أكيد أنا يجوني حالات طلاق هواية مثل ما يجولك،
1: أو حتى قبل الزواج. يعني أنا أقول أنصح دائما قبل الزواج خلي راجعون استشارية، ترتب لهم حياتهم، تعطيهم معلومات شلون ينظمون حياتهم، هذا حيكون عليهم أسهل من أنه يفكرون بالمظاهر الشكلية والماديات. مدى نعم. يفكرون أنهم حيكونون عائلة وحيكونون أطفال، هذول حيكونون بالمستقبل.
0: نعم.
1: همينة يكون عندهم عائلة وحيان حيأسسون جيل كامل.
0: بالضبط بالضبط. حتى مرات نشوف أنه الأهل يعني أكو مثلا ماكو توازن بالتربية.
1: صح.
0: وأكيد يمكن حضرتك عندك طفل، أنه مرات الحنية المفرطة. صح. ومرات مثلا القسوة بالتعامل، مرات الإفراط بالضرب أو التعامل السيء ويا الطفل، فنشوف يصير تذبذب. يعني هنا الطفل ما يعرف شنو الصح وشنو الغلط، ومرات قد تتأثر أيضا على شخصيته بالمستقبل. شلون تنظرين إلى هذا الموضوع ست رفل؟
1: إذا أنا من ناحيتي كأم وشون أتعامل ويا طفلي،
0: نعم.
1: أنا يعني خالة قانون أنه أوكي يسوي الشيء بس لازم يعرف الغلط، يعني حاطة حدود بالتربية، يعني هذا أوكي أنت سوي هذا الشيء، جرب هذا الشيء بس هذا مو صحيح، ما أمنعه وما أقول له لا ما يصير جرب، هو رح يعرف الغلط مالته وين
0: بالطبع.
1: بعدين رح يتراجع عنه.
0: أكيد أكيد أكيد. زين حضرتك أكيد عندك طفل واحد حسب ما أعرف، شلون تتعاملين وياه بالبيت؟ يعني من النوع اللي تعاملك وياه يكون بقسوة لو بحنية؟ يعني وشون تشوفين أنت يعني مثلا مرات من تقسين عليه، هل تشوفين هي القسوة أنه تجي وياه بالتعامل أسهل لو شون؟
1: إذا قسيت عليه وعاندت وياه كلش رح يعاند بالزايد، فأني دائما أقول له أوكي روح جرب بس هذا التصرف اللي أنت حتسويه هذا مو صحيح.
0: نعم.
1: فهو يجرب ورح يعرف غلط بعد ما رح يعيده. الحنية الزايدة والحرص اللي دائما أكون حريصة عليه هذا شوية موجود هو، بس أنا أقول مرات أنطي مساحة خلي همينة يجرب، يعني أوكي أنا دائما من هو صغير يعني
0: نعم.
1: أخلي له مثلا من نطلع نشتري ملابس أخلي له أكثر من قطعة أنا مختارتهم
0: بالطبع.
1: بس أخليه هو اللي يختار من ضمن اللي أنا اللي اختاريتهم إليه.
0: تدرين هذا شقد له تأثير على شخصية
1: فدائما هسه من كبر
0: نعم.
1: هو قام يختار يعرف يقول هذا أريده هذا ما أريده. أحس هاي الشغلات البسيطة مرات الأهل ما ينتبهون عليها
0: بالضبط،
1: كلش تعزز
0: نعم.
1: شخصية
0: بالضبط.
1: الطفل بالمستقبل
0: بالضبط أكيد. طيب مرات نشوف أدوار التربية قد تكون يعني ما موزعة بين الأب والأم، يعني إحنا اللي معروف أنه الأم والأب هم اثنيناتهم يتفقون على خطة معينة
1: شراكة.
0: انه شلون يربون طفلهم، فمرات يصير تذبذب، يعني لو الام تاخذ دور الاب او الاب ياخذ دور الام، شلون تنظرين الى هذا الموضوع؟
1: ومرات هو الطفل يكون متحيز الولد خاصه يكون ويا امه
0: نعم،
1: والبنيه دائما تكون
0: هاي دائما نشوفها نعم.
1: بس لازم يكون اكو انسجام، يعني الاب لازم يكون شويه منفتح اكثر، يعرف شلون يتعامل ويا بنته ويحتويها مو بالعقاب والشده، البنيه راح تخاف وراح تنسحب وراح تقوم تلجا انتي ادرى تقوم
0: أكيد.
1: تلجأ الاصدقاء السوء يمكن ينصحوها غلط مو صحيح، والولد همينه نفس الشيء. فدائما اني احاول خلي انتي تدرين خلي نقول معلومه انه اني زوجي شهيد
0: نعم،
1: فاني التربيه
0: الله يرحمه
1: ويرحم والديش، فاني التربيه كلها صايره علي، يعني اني الام واني الاب، اهلي موجودين وياي هم يساعدوني، بس بالنهايه القرار الاول والاخير اني اللي اتخذه، لانه اني اعرف مصلحه ابني شنو راح تكون، واعرف هو تكوينه ومزاجه شنو يحب شنو ما يحب. فدائما هي لازم تكون اكو شراكة، اني شراكتي بالتربية ابني اشارك اهلي بس بالنهاية اشوف الشيء الصحيح.
0: هذا موضوع بعدين راح نجي على هذا الموضوع
1: تراني استشارك انا من يصعب علي موضوع احوله الو دكتورة
0: اكيد اكيد واني بالخدمة حبيبتي.
1: زين
0: هل تشوفين انه التربية الحديثة خلت الطفل يكون قاسي وشخصيته غير متزنة؟
1: مو قاسي، اليوتيوب، الألعاب، الريلزات كلش سريعة، هذه كلها تأثر على الطفل فتخليه 24 ساعة متشنج. يعني أنا من أنطي التاب أو التليفون أكثر من ساعة أشوفه يصير متوتر يصير عصبي يصير عنده شد بالأعصاب، أي شيء تحشين وياه يتنرفز
0: بالضبط.
1: فدائما أنطي مثلا أوكي أخذه نص ساعة وأسحبه منه، نطلع برا أقول له امشي خلي نسوي، دائما أحاول يعني أنه أخليه يشارك بالأكتيفيتي هاي أنه مع الأطفال يلعب ويا الأطفال يكون
0: صداقات مخصصة نعم
1: دائما أخليه يروح لهذا الجانب، ما أخليه بس بالإلكترونيات لأنه كلش تأثر عليه.
0: هي مو بس هذه ترى، هي تأثر على الدماغ
1: صح،
0: لأن هذه الشاشات بالمستقبل راح تأثر. احنا خلينا نجي على حالات التوحد
1: صح.
0: احنا قبل حالات التوحد كانت كلش قليلة أصلا ما كنا نعرف لها، ولكن بالفترة الأخيرة من ظهرت التكنولوجيا وهذه الأجهزة فنلاحظ انه الحالات يعني أنا خاصة
1: صح.
0: عندي هواية حالات مجالش. تجيني إما يكون عندهم فرط حركي أو حالات التوحد، فهذه إذا نرجع إلى أسبابها هي كلها بسبب هذا الجهاز
1: هذا صغير ببلا
0: هذا يعني جلب لنا هواية مشاكل.
1: بس تعرفين شنو همين دكتورة مرات تشوفين الأم يكون أسهل إلها تقول خليه يسكت أنطي التليفون، وهي تلتهي إنه أمورها تكمل البيت، تلتهي تسالف ويا أهلها ويا صديقاتها، فتقول خليه يسكت. بس والله هو هذا الشيء غلط. يعني دائما أنا حتى مثلا من أروح أماكن أدور بيها ألعاب على مود يختلط ويلعب ويا الجهال. يعني أول شيء إذا طلعنا مطعم أنا أقول أكو ألعاب بي لو ماكو ألعاب.
0: أنا أشوفك ما شاء الله عليك، حتى مرة قعدت ويا ابنك يعني شفت أنه طفل بس هو عقلية كبار، يعني يعرف هاي أمور. هذه طبعا تجي هي السبب، هو أنت حضرتك يعني أنت تغرسين بي هواية قيم ومبادئ.
1: أي صحيحة. أنا نعطيته كل شيء أوكي، كل شيء جرب، كل شيء أعرف، بس أنت راح تعرف هذا الشيء غلط، فراح يقول خلاص أنا ما أريده. يقول إيه ماما هذا صحيح، أنت هيك قلتي.
0: أكيد.
1: فالحرية شوية نعطيها لهم بس مو كلش، بحدود، نرسم حدود لهم.
0: أكيد أكيد أكيد. شكرا ست رفل. طيب خلونا نروح لفقرة المعتادة، فقرة استطلاع الرأي، وناخذ آراء الناس والمواطنين عن موضوع حلقتنا بعد أن وجهنا لهم جملة من الأسئلة المتنوعة بما يخص تأثير التربية على الأبناء في المستقبل، ومنها تدخل الأقارب أو العقاب المفرط وغيرها من الأسئلة. وأيضا نحب نوجه شكرنا وتقديرنا لإدارة فاميلي مول في أربيل لإتاحتها الفرصة لنا في إجراء هذه اللقاءات. خلونا نطلع ونسمع ونرجع لكم مرة ثانية.
1: برواري.
2: صحتك النفسية مع منال ميخائيل 97.7.

0: استطلاع الرأي.
1: استطلاع الرأي. مرحبا.
2: مرحبا حبيبتي.
1: أكيد اللي وياك يا بنتك الله يحفظها. هل بنية عندك لو بعد؟
2: لا بس هي عندي.
1: ربي يحفظها. شلون تتعاملين وياها؟
2: والله ما أعرف إذا أقول لك إنه أنا أنزل المستواها إلى أقل درجة على مود أقدر أفهم عقليتها.
1: زين، شنو أكثر صفة تحبين تزرعيها بطفلك أو بطفلتك بالمستقبل حتى لا تأثر على شخصيتها؟
2: الثقة، أهم شيء ثقة بنفسها على مود تقدر يعني تتعامل ويا البقية. إنه مثلاً شنو يعني مثلاً شنو اللي أزرعه؟ يعني مثلاً أنطيها فد شيء حلو على مود هي من تكبر هم تنطفت شيء حلو، غير ازرع تحصد.
1: أكيد أكيد أكيد. طيب حضرتك من خلال تعاملك ويا الطفلة، هل تتعاملين وياها بالضرب أم
2: لا؟ لا لا لا لا أبد، ما عندي هذا الشيء نهائيا. ومرات يعني حتى من نسوي شيء أرجع على نفسي أنا أحرق بقلبي في سبيل ما أضربها.
1: شكرا جزيلا، ربي يحفظ لك يعني.
2: حبيبتي هلا بك يا عمر.
1: شلون تشوفين انه التربيه هل هي بالضرب ام تكون يعني تكون بالحنان بالعطف بالعطاء للطفل؟ شلون تنظرين لهذا الموضوع؟
3: هي صراحه ما نقدر كلش نحصرها اذا هي كلها لازم تكون ضرب وتربيه صارمه او الكفه الثانيه اللي هي بس حنان وهذا، لان الام همنا يعني عندها حد معين من التحمل. نقدر يعني نتبع أسلوب المحاولة ويا الطفل، وأكيد كل طفل إلى طبيعته يعني بالنهاية، فنتبع أسلوب المحاولات المتكررة ونحاول نفهم الطفل يعني إنه إحنا بالنهاية هذا الشيء لنسويه لمصلحته. على صعوبة هذا الموضوع، هو جدا صعب إنه أطفال بهذا العمر، أنا ابني عمره 4 سنين، أفهمه إنه هذا الشيء هو لمصلحتك. بس أحيانا أكيد أضطر إنه ألجأ الموضوع العقاب التايم اوت حتى يعرف انه اكو هذا الاسلوب. همنا هي مو كلها دلال ودلع، اكيد لا اكيد ما راح يعني نمثل المثاليه احنا، لا اكيد احيانا نضطر انه نضرب همنا.
1: نعم شكرا جزيلا،
3: كل الشكر لك ست، كل الشكر لكم.
1: مرحبا.
4: مرحبتين، اهلا وسهلا.
1: طبعا دا اشوف وياك طفل. طفلك بعده صغير. بالمستقبل من يكبر طفلك هل راح تسمح مثلا العام الخالة الجد أو الجدة تسمح لهم أنه يتدخلون بتربية ابنك، أو يقولوا لك مثلا هيك يتصرف وياه هيك يتعامل وياه؟ لو أنت إلك يعني فت نظرة معينة للتربية ودريت تمشي على هذا المسار.
4: هو أكيد يعني إحنا نستمع للأهل بصورة عامة، يعني دائما يعطونا توجيهات هاي الأمور، يعني باعتبار إحنا بعدنا يعني صغار بالعمر وأول طفل لنا. بس بالأخير إذا أني الأب وأم الطفل، بالأخير إحنا إن القرار النهائي شون نربي، شون نريده يكبر، شون نريده شخصيته تتكون. فدائما تعرفون يعني الآباء والأجداد أو الخوالة والعمام هم كبار بالعمر مثلا. هسه وقتنا يختلف بهواية أمور بهواية جوانب، فإحنا ذلك يعني إحنا نستمع لهم. طبعا أكو شغلات إحنا ما نعرفها، بس بالصورة الأكبر أنه إحنا لا إلنا طريقتنا بالتربية، الشيء اللي إحنا نشوفه صحيح. بالأخير لازم يكون طبعا متوالم ويا ثقافتنا ويا ديانتنا ويا هاي الأمور. بس بالأخير هي كل من تربيته. أكو ناس ممكن تخلي الأهل هم اللي لهم الكلمة الأكبر، بس يعني أهلهم أقصد. بس إحنا بالنسبة لنا لا، إحنا وجهة نظرنا شو إحنا نقول إنه لا، إحنا كأهل الطفل الكلمة الأخيرة هي إلنا يعني بالتربية. نستمع للأهل، أهلنا باحتبار يعني هم لهم الخبرة الأكبر، بس بالأخير آخر قرار هو إلنا بالتربية.
1: طيب برأيك يعني إحنا لو سمحنا للمقربين والأهل يتدخلون بتربية أطفالنا، هذا الشيء راح ينعكس على شخصية الطفل بالمستقبل؟
4: طبعا حسب كمية التدخل. أكو شغلات ممكن إذا كمية بسيطة ممكن ما تنعكس باعتبار هو يقضي أكثر وقته ويا أهله. بس اذا شيء زاد عن حد يعني فتره طويله ويا الجد بحيث او البيبيه او الخاله او الخال ويتعلم منهم شغلات، لا اكيد راح ينعكس على شخصيته. بس احنا باثناء هاي المرحله اكيد الاهل يعني خلينا نقول المهتمين بطفلهم راح يكونون وياه، راح يشوفون اي تاثير مثلا سلبي ممكن يشوفوه من وجهه نظرهم، راح اكيد راح يحاولون يعدلوه.
1: شكرا جزيلا، واتمنى لكم حياة سعيدة ويا طفلكم. برأيك المشاكل اكيد، شوفي احنا بحياتنا العامة تصير مشاكل بالبيت، بس هل تحسين انه مرة صارت مشاكل بين الوالد والوالدة واثرت على شخصيتك خاصة انت بهذا العمر؟
0: اكيد طبعا المشاكل العائلية كل شيء تأثر على شخصية الطفل، تأثر على سلوكه، يعني اكو مشاكل واكو صدمات تصير بالعائلة قوية حد ما يكبر، يعني ممكن تأثر على الاشخاص سلبا، واكيد يعني التربية الصحيحة تأثر عليه ايجابيا طبعا، يعني لها دور هذا الشيء بتربية الطفل وبسلوكه واصلا بحياته، يعني يقوم اي شيء سلبي هو عايشه راح يتاثر بيه، ويعني بحياته راح تنعكس بشكل عام، يعني من يكبر مثلا ينعكس على تعامله مع اصدقائه مع زوجته يجوز بالمستقبل، اكو هوايه يعني هيك صايره بيهم من ورا صدمات الاهل من ورا مشاكل الاهل، هاي كلها تاثر عليهم. الحمد لله انا ما عايشه هذا الشيء، الله يبعدنا.
1: الحمد لله والشكر. طيب صار وياك فت موقف انه شفتي انه تدخلوا تربية الوالد والوالدة مثلا العام الخالة، هاي الأشياء يعني مثلا مرات تصير
0: يعني أكيد، يعني مرات يعني أنا حقيقة ما صايرة وياي، بس أكو هواية مثلا تقول يعني مثلا وحدة قاعدة ويا عيالها أو هاي الأمور أنت اللي تعرفيها، وتجي الخالة أو العمة أو الخال ومثلا هي يعني هي ماشية ابنها على نظام، يجون هم يمشوا على غير نظام، فهذا الطفل هنا يحير يعني، واني اسمع كلام منه ياهو الصح ياهو الغلط، امشي ورا هذا لو امشي ورا هذا، فاكيد هاي كلها تاثر على الطفل وتاثر على سلوكه. يعني المفروض بصراحه من البدايه انه الطفل الام والاب عازلين قاعدين وحدهم وهم بس المسؤولين على تربيته.
1: شكرا جزيلا. عاشت
0: تدللين قلبي
5: والله بدها يعني قبل ما اعلمها اكيد يعني من اسوي اني شغلات شنو اتصرف احسها تسوي مثلي، يعني أعتقد أنه حسب نظري أنه الإنسان إذا يربي نفسه الطفل يطلع نفسه أكيد، يعني شنو الغلط اللي أنه لازم ما أسوي فهي تلقيها يعني الوحدة ما أسوي، يعني تشوفني أنا ما أسوي الغلط هي الوحدة ما أسوي يعني.
1: طيب تشوفين التربية هسه أسهل لو قبل وليش؟ أنه خاصة إحنا بهاي الفترة الأخيرة أنه دا نشوف تربية الأطفال كلش صعبة، خاصة بعد ما ظهرت التكنولوجيا والموبايلات وال آيباد، يعني هذه المواقع التواصل، هل تحسين أنه هاي كلها تأثر على تربية الطفل؟
5: ما أقول ليش ما تأثر، بس نرجع نقول يعني إحنا شنو نسوي، يعني أكيد أطفالنا تتبعنا بدون ما يعني تعب، إحنا من نربي نفسنا، يعني أنا أشوف إذا كل النهار على الموبايل أكيد هي نفس الشيء، وهي طبعا هاي بنتي أصلا من النوع اللي ما تحب الموبايل نهائيا، يعني نشوفيها اللي ويا أقرانها تحب اللعب أكثر، بحيث تعطيها الموبايل يعني إذا طيتها في نص ساعة باليوم أو أيام أصلا إذا ما بيه شحن تعيفة أصلا.
1: طيب حضرتك يعني أنت من البداية ما معودتها أنه هذا موبايل، لأن يعني إحنا الطفل دائما عندما يولد هو يكون صفحة بيضة ما يعرف كل شيء، بس إحنا اللي نغرس هاي الأشياء به. طيب تشوفين أنه أنت بتعاملك ويا الطفلة تستعملين الضرب أم بالتفاهم وال...
5: بحقيقة يعني اللي أكبر منها كنت ما أعرف لأن كنت صغيرة أضربهم بالأقل شيء، بس بعدين شوية صار عندي وعي، يعني هي شخصيتها أقوى من أخواتها لأنه يعني كلها بتفاهم، حسيتها حتى هم يقولوا لي مرات يقولون ليش أنتي هي ما ضربيها وإحنا كنا ضربينا، شفت لأنه أنا شوية صار عندي وعي أكثر، شفت أنه الطفل ما تتفاهمين وياه يعني تفهمك أكثر، يعني أكثر مرات تسولف فيها من نريد نطلع من نريد نسوي شغلة مثل قلت هيك لازم خلاص أوكي افتهمت، لأنه بدون ضرب يعني بالتفاهم، فأكيد الطفل ياخذ ترى قبل ما يصير يفكر شلون أستوعبه أتحمل الطفل من نصير أني عندي مثلا قبلي أنه شلون أربيه، وبنفس الوقت هو يشوف نفسه كده أخطاء يسمو ليش أقولك من جيبها على الموبايل، أنا كلش قليل ألزم الموبايل يعني بس من شغلات أحتاجهم، فهي نفس الشيء فليش أقولك كله يرجع ياخذ من عندنا إحنا من ربي نفسنا، فيعني بدون تعب للطفل اللي يتربى، يعني هذا شفته حسب نظري يعني حقيقة.
1: أكيد شكرا جزيلا وعاش ديدك. طبعا سمعتوا للاستطلاع الرأي ومن خلاله كانت أغلب الآراء تأكد أن التربية الواعية تبني طفل واثق ومتزن بعيد عن العنف والصرامة الزايدة، أما البعض الآخر شاف أن تدخل الأهل الزايد بالتربية ممكن قد يضعف شخصية الطفل بسبب اختلاف الزمان والأفكار، بينما أشار آخرون إلى أن المشاكل العائلية قد تترك آثار نفسية وصدمات تستمر مع الطفل للمستقبل. كذلك
6: أكد بعض المشاركون أيضاً إنه الأهل هم الأساس في غرس القيم والمبادئ، لكن التكنولوجيا والموبايل أصبحت اليوم من أكبر التحديات اللي قد تواجه تربية الأبناء. نكرر شكرنا وتقديرنا لإدارة فاميلي مول في أربيل لإتاحتها الفرصة لنا في إجراء هذه اللقاءات. وحب أن أذكركم مرة ثانية بأن محور حلقتنا هو اللي يقول تأثير التربية على شخصية الطفل بالمستقبل، وأكيد هواتف البرنامج هي متاحة أمامكم لاستقبال آرائكم أو مداخلاتكم حسب هذا الموضوع. كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033، وأكيد خدمة الواتساب متاحة أيضا أمامكم. وأحب أن أذكركم أنه هناك جائزة مقدمة وراح تكون من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، هي عبارة عن استشارة نفسية مجانية. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة ثانية. ليش؟

0: طبعا عندنا اتصال، خلونا نشوف من ويانا. الو الو، صباح الخير.
1: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا. مراحب. مرحبا. شونك؟
1: الحمد لله بخير. انت شلونك؟
0: من ويانا؟
1: ان شاء الله بخير. بان
0: هاي. اهلا وسهلا بان، هاي اول مره تتصلين بان؟
1: الو.
0: يا اهلا وسهلا بيك.
1: زمان كلش. الله يخليك.
0: ممكن اسم الاب بان؟
1: بان خزعل.
0: يا اهلا وسهلا. اكيد حضرتك انت ويانا وسمعتي محور حلقتنا لهذا اليوم، شلون التربيه تاثر على شخصيه الطفل بالمستقبل.
1: اكيد.
0: شنو تعليقك؟
1: اكيد انا اقول يعني الاهل هم اللي ربون، يعني انه ما يصير يتدخل اكثر من، هو حلو انه واحد يسمع كلام الجد والجده والهذي، بس انه تبقى التربيه الام والاب.
0: نعم.
1: هم اللي يربون.
0: أكيد.
1: حتى لا يكون الطفل مشتت يعني بين العائلتين، بين راح يكون إذا احتمال الجد أو الجدة راح يدافعون، يعني إذا يعمل شيء غلط راح يدافعون عن عمله، فهو راح يصير عنده راح هذا الطفل يكون يدلل أكثر من اللازم.
0: صحيح.
1: يقوم يعمل أشياء غلط يعني.
0: فأنا
1: أقول يعني بالنسبة لي.
0: نعم.
1: الأفضل إنه الأم والأب هم اللي يربون.
0: أكيد أكيد. هي مو بس هاي، يا ريت لو بس توقف هنا، يعني هي إحنا إذا اتدخلوا الأهل والأقارب، مرات العام العمة، مرات يعني الجد والجدة، يعني حتى نشوف إنه بالمستقبل شخصيتهم تكون مهزوزة، لأن مدى يميزون. نعم. مرات يعني حتى التدخل بأدق التفاصيل يكون، فهذا جدا يأثر على نفسيتهم بالمستقبل.
1: تمام صح.
0: نعم.
1: فالأفضل هم الأب والأم، يعني هم اللي يعرفون يربون، هم أكيد الأم والأب راح يربون مثل ما هم تربوا يعني.
0: صحيح.
1: فأكيد راح يربون أولادهم نفس الشيء.
0: أكيد أكيد. شكرا جزيلا بان، أهلا وسهلا بك.
1: هلا بك.
0: يا أهلا
1: وسهلا. هلا عيني. أهلا وسهلا. هلا بك. مع السلامة.
0: مع السلامة. نرجع مرة ثانية للمستشارة المحامية ست رفل. نشوف مرات مثل ما حكت هنا الأخت بان، يبدو الاتصال انقطع. نشوف التدخل السلبي للأهل والأقارب بتربية أبنائنا، شون يتعاملون وياهم؟ شون تنظرين إلى هذا الموضوع ست رفل؟
2: هذه نقطة كلش مهمة.
0: نعم.
2: من خلال القضايا اللي تجيني بالمحكمة نشوف.
0: نعم.
2: دائما حالات الطلاق اللي تصير بسبب نزاعات بين العمة والجنة، أنه تدخلوا بتربية الطفل أو تدخلوا بأمور كلش بسيطة.
0: نعم.
2: فتشوفين يبدي واحد يحرض الثاني، فتبدي تصير هنا المشاكل. تاخذين.
0: نعم.
2: اتصال بعدين نرجع نكمل.
0: يلا أوكي. ألو
3: ألو
0: ألو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: من ويانا؟
3: هلا
0: بيك. من ويانا؟
3: أبي خالدة موسى.
0: يا أهلا وسهلا خالدة، شلونك خالدة؟
3: الحمد لله نشكر الرب.
0: شنو أخبارك؟
3: الحمد لله ماشي الحال.
0: مشتاقين.
3: أهلا. إحنا كمان أهلا بضيفتك الحلوة.
0: يا أهلا وسهلا. حضرتك نعم
3: نعم
0: فضلي.
3: دائما تختارين مواضيع حلوة ومفيدة للمجتمع، خاصة مثلا الجيل اللي يجي بعده، يعني كلش حلو واحد يستفاد منه. أتمنى الكل يتابع هاك البرامج.
0: أكيد أكيد أكيد. طبعا هذه المواضيع جدا مهمة، بس إحنا للأسف يعني ما ننطيها أهمية، ونشوف إنه إحنا دائما نلجأ مثلا إلى أشياء قد ما تخص التربية نتابعها، يعني هذا اللي دا ألاحظه أنا دائما.
3: هو لا، مع الأسف يعني شوفين الكبير قبل الصغير، يعني إذا تجي الأم تمنع طفلة من يمسك الموبايل أو يعمل كذا غلط، شوفيها هي أكثر منه تستعمله.
0: نعم.
3: شنو رد فعل الأم إذا هو هي أكثر تستعمل؟
0: مهو.
3: يعني أو تجي على برامج كلها ما مفيدة.
0: صحيح.
3: أجي أنا أسا عندي أنا أجي على مواضيع نفسية طبية، يعني حتى أكل كلها لا دينية، روحية غديني كل أنا وعي يعني.
0: أكيد أكيد. الثقافة والوعي كلش ضروري، يعني يا ريت لو
3: خاصة للطفل. هو هذا هي أنا من ناحيتي سؤالي، أنه بالنسبة للطفل بالعائلة الأولاد، يعني يعني تحاول مثلا الأسرة هي الأم والأب تحيط هاي التربية، لا تدخل ثاني بالموضوع، مو هم الثاني دي أذوهم لا، بس يصير تشتت عند الطفل ما يعرف يسمع، يجي الرأي الأم شكل والنانا شكل والعمة شكل والقاري شكل.
0: صحيح.
3: يعني هل هذا الموضوع يعني هو للنقاش بالنسبة لي، يعني هو أنه بس الأم والأب أحسن؟
0: صحيح صحيح بالضبط. هي الآراء من تصير هواية فالطفل يضيع هنا، ما يعرف شنو الصح وشنو الغلط. نعم.
3: وبعدين ما يعيش يختار، يعني نحن أنا بالنسبة لي كان أختي عندها طفل صغير. نعم. أقل أهم شغلة تعلمينه مثلا تروح تشتري ملابس حطي له ملابس أنت يما. يختار اختاري بس هو خلي يختار، حتى هون يبني شخصيته من هو صغير.
0: صحيح.
3: يختار ألعاب حتى لو لم أنت ما حبيتي خلي هو يختار، لما يكبر يعرف هو يعتمد على نفسه.
0: أكيد أكيد. شكرا لمشاركتك. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر ونشوف من ويانا. ألو.
4: ألو.
0: صباح الخير.
4: صباح الخير. العفو.
0: يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك. من ويانا. يا أهلا وسهلا.
4: رحاب. رحاب أنا.
0: اهلا وسهلا رحاب، شلونك اخبارك؟ ممكن اسم الاب؟
4: رحاب بشير.
0: يا اهلا وسهلا. اكيد دا تسمعين المحور الحلقه اللي يقول شنو تاثير التربيه على شخصيه الطفل بالمستقبل.
4: نعم اكيد دا اسمع. نرحب بالست رفا قبل كل شيء ونقول اهلا وسهلا بهذا البرنامج الحلو.
2: شكرا
4: والمفيد.
2: تسلمين.
4: طبعا أكيد التربية داخل البيت لها تأثير كبير على مستقبل الطفل.
0: نعم.
4: إذا كانت من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الصحية النفسية، وبعدين تأثر التربية بناء شخصية الطفل.
0: نعم.
4: يكون عنده شخصية وثقة بنفسه.
0: نعم.
4: إذا تكون التربية داخل البيت ركيكة وما متوازنة راح تأثر بالكبر على يعني على مستقبله للطفل.
0: نعم أكيد.
4: الدلال الزايد كلش غلط.
0: صحيح.
4: رح يبدي الطفل يستغل الأهل ويطلب طلبات يمكن غير معقولة، يمكن تأثر على كاهل الأهل
0: ويلبون طلباته بسبب الدلال.
4: بسبب الدلال، فما يصير لا دلال زايد ولا قسوة زايدة.
0: أكيد.
4: تكون التربية متوازنة.
0: نعم.
4: وبعدين يعلمون الطفل على الصدق والاحترام. صح. هاي كلش
0: هذه أهم نقطة تدرين، يعني إحنا مرات. نعم. نقول للطفل ليش تكذب؟ تدرين أنت هو الطفل أول من يولد ما يعرف كلمة كذب شنو هي. احنا اللي نعلمه انه اكو كذب بهذه الحياة، فالكذب هو يبدي من العائلة وبعدين ينغرز بالطفل ومستقبل يأثر عليه بهواية امور.
4: اي اكيد اكيد طبعا. ونطينه طبعا لازم حق الاختيار.
0: نعم.
4: للطفل.
0: صحيح.
4: وغلط الاهل يسيطرون بالكامل على الطفل، هذا كلش غلط.
0: أكيد.
4: لأن هنا راح نشوف الطفل صعوبة بالتعامل حتى باتخاذ قراراته، هاي تأثر كلها فتشي نفسي بالكبر علينا على طبيعته على تربيته أخلاقه.
0: نعم أكيد أكيد.
4: تكون متوازنة نوعا ما، تكون متوازنة.
0: جيد جيد. أكيد أكيد. شكرا شكرا جزيلا لتواصلك ويانا. إن شاء الله نسمع صوتك دائما. يا أهلا وسهلا. خلونا نرجع مرة ثانية إلى المحامية المستشارة. كنا دا نحكي بموضوع أنه
2: تدخل الأهل.
0: نعم.
2: ودائما تكون حالات الطلاق بسبب تدخل الأهل بين. نعم. الزوج والزوجة تكون مشاكل جدا بسيطة وتشوفين صارت فجأة مشكلة كبيرة ووصلوا للطلاق.
0: نعم.
2: يوصلون الباب المحكمة. بس الحلو أنه إحنا بالقانون وقبل ما نتخذ أي قرار أكو باحث اجتماعي
0: بالضبط
2: يقعد ينصحهم.
0: نعم.
2: ويقولهم هذا الشيء لمصلحتكم ولمصلحة الطفل. دائما يعني هذا القرار أنا أشوفه كلش صعب. أنا دائما حتى القضايا من أخذها أكون جدا يعني حريصة باختيارها. لأنه حيأثر على مستقبل الطفل.
0: أكيد. وأنتوا أصلاً أنتوا قارين علم النفس يعني من خلال
2: كلش
0: الدراسة.
2: كلش صعب يعني. أنا أشوف الموضوع الطفل هو اللي راح يتدمر بهذا الزواج. ليش قلنا لازم قبل الزواج يراجعون استشارات، يعرفون شلون يدخلون الحياة الزوجية، شلون يربون بالضبط. جيل كامل. فدائما حالات الطلاق تجينا كلش تأثر على الطفل. يعني من تشوفين الطفل يجي ويا أمه أو ويا أبوه ويقعدون ويا الباحث الاجتماعي وشون ينصحهم وشون ينطيهم تعليمات ويقولهم عيدوا النظر بالموضوع، تنقهرين على الطفل. يعني الطفل صحيح. لا حول ولا قوة، تحسي
0: هو ضايع بالنهاية،
2: يضيع. وبعدين هذه حتأثر على شخصيته بالمستقبل، راح يقول يمكن صارت المشكلة بسببي، راح تهز من شخصيته، بعدين حتأثر على مستقبله بالدراسة. حتشوفيه دائما يفكر بغير مواضيع، حيفكر بمواضيع أكبر من عمره. فأني أشوف دائما لازم هذا القرار الطلاق وتدخل الأهل والعمة والشنة
0: مرة يراجعون ويفكرون به قبل ما
2: يتخذون هذا القرار. كلش صعب.
0: تدرين سترفل يعني أكو حالات أني هم تجيني مثلا يصير أنه بين الأم والأب عناد، وواحد يعني واحد يسوي على عناد الله في سبيل، واحد يضرب الله بالأطفال،
2: يكون الطفل ورقة ضغط.
0: بالضبط.
2: الأب يضغط بها على الأم والأم كذلك نفس الشيء، تاخذون الطفل وسيلة.
0: نعم.
2: فهذا هم يأثر على شخصية الطفل بالمستقبل، راح يكون يشوفي شخصيته ضعيفة مهزوزة، ما يعرف يتخذ القرار اللي يسوي. وشغلة ثانية همينة ردت أقولها، دائما الطفل من يكون يشوف هيك حالة أنه يصير بين الأم أو الأب، قولوا وياي نسيت.
0: احنا هم نرجع انه حتى مرات التذبذب مثلا صح. المرأة من تاخذ دور الرجل والرجل
2: ياخذ دور المرأة،
0: هذا الشيء ايضا يأثر على مستقبلهم. اذا كانت الام هي اللي ماخذة دور الاب
2: صح.
0: نشوف شخصيتهم بالمستقبل تكون مهزوزة
2: صح.
0: ولكن اذا الاب هو اللي يأمر وينهي بالبيت، نشوف هذا الشخص انه تكون شخصيته قوية، يكون يعرف شلون يتعامل ويا الآخرين. فهذه كلها تأثيرات جانبية.
2: نعم. مو بس هيك، تعرفين همينة مرات شنو، مرات يسوون دعاوي كيدية بين الزوج والزوجة. يعني الزوجة تشتكي على الزوج انه تقول هو مدمن، هو يعنف
0: مهم.
2: ومرات الزوجة همينة تقول هو ما يصرف، هو ما قايم بقائماته الواجباته الزوجية بالبيت ولا قايم بمصرف الأولاد. فتشوفين يصير اكو خلل، فانه يتخذون الطفل بس على مود يا أما تأخذ الوصاية يا أما يأخذ النفقة. فتشوفين هيك، ومرات الرجل يعاند ما ينطي مصرف للطفل، نفقة الطفل.
0: ومرات تدرين الأم هي اللي تعاند. أنا أحد الحالات جتيني الأم،
2: نعم
0: تخيلي مثلا هي تأخذ النفقة من الأب، الأم ما تصرف على بنتها. زين أنت مو هاي البنية عايشة وياك
2: صح،
0: زين ما تصرف مثلا على ابنها، يعني تعتمد على النفقة الأب اللي يعني ينطيها. فهذا الشيء قد يخلق عند الطفل بالمستقبل. زين انت كأم يعني شنو نظرت هذا الولد او هاي البنية مستقبلا عليك؟ يعني انت اذا تحرميه وانت تضربين الابي او بالعكس مرات هو الاب يتعانت ويا الأماية، ما ينطيهم مصرف، ما يتابعهم
2: صح.
0: ما يعني مثلا ما يسأل عليهم اصلا، مرات ينساهم،
2: مو يكون حقد، يكون حاقد على الزوجة. فهذا الحقد وين يطلع؟
0: زين هو وين
2: يطلع؟ بالطفل.
0: مو الطفل هنا
2: بس هنا شنو يقدر الطرف مثلا اذا كانت الحضانة ويا الام.
0: نعم.
2: يقدر الاب يرفع دعوة على الزوجة انه
0: نعم.
2: هي حاضنة غير امينة، ما مقايمة بالشروط والواجبات تجاه الاطفال. هنا المحكمة راح يجي دورها، هي اللي راح تقرر وين يكون الطفل. يعني دائما اكو يمرون بالجهات المختصة.
0: نعم.
2: بالباحث الاجتماعي، بعدين دور الرعاية القاصرين همينة، هم اللي يقررون مصلحة الطفل بالحضانة حيكون ويا الأب أو ويا الأم هنا بهذه الحالة.
0: زين وبالنهاية منو اللي يضيع؟
2: الطفل.
0: الطفل هو اللي يضيع.
2: الطفل هو اللي يتأثر.
0: يعني يا ريت الأم والأب ينظرون إلى هذه المسألة ويفكرون 100 مرة ويراجعون
2: صح.
0: نفسهم قبل ما يخطون خطوة الزواج
2: صح.
0: لأن الزواج هو مؤسسة، انه الاب شنو راح تخلي بهاي المؤسسه او
2: صح.
0: الشركه، انا اعتبرها شركه
2: صح.
0: يعني الشركه احنا راح نفتح شركه، انت ايش راح تخلي، انا ايش راح اخلي، حتى هذه الشركه انه تنبني على اسس سليمه
2: صح.
0: يعني ما تكون هشه. شلون البيت من ينبني
2: اساسه يكون قوي،
0: الاساس مو قوي،
2: اهم شيء الاساس،
0: الاولاد هم بالتالي هم اللي يضيعون
2: صح.
0: طيب هواية أطفال نشوفهم صاروا يشوفون نفسهم عن طريق الموبايل مثل ما قلنا والسوشال ميديا أكثر من البيت، وهذه مشكلة جدا خطيرة. فحضرتك من خلال أكيد ابنك خلينا نقول، شلون تنظرين إلى هذه المسألة؟ ولو إحنا قبل شوية تطرقنا على هذا الموضوع، ولكن أنه أنا أحب أنوه على نقطة جدا مهمة، أنه من دا يلزم الموبايل دا يدخل إلى مواقع جدا بعيدة عن التربية اللي دا يشوفها من
2: بعيدة
0: خلال
2: عن عمره همينة.
0: بالضبط،
2: عبالي إجا اتصال. أنا شلون أشوفه؟ أنا يعني دائما أباوع الأولاد اللي ويا ابني،
0: نعم،
2: شلون تعاملهم وياه، دائما اشوف شلون اكو هسه برامج هوايه نزلت بالتليفونات، الام تقدر تشوف ابنها شنو يراقب تراقبه.
0: نعم،
2: فاني خاله برنامج بتليفوني وتليفون جيد. ابني اشوف شنو اللي يتفرجه، ودائما مثلا من اريد التاب مالته،
0: نعم،
2: خلينا ناخذ اتصال بعدين نرجع نكمل.
0: يبدو الاتصال انقطع. نكمل.
2: فدائما انه احاول مثلا اخذه، نعم، اقول له خلي اشوفه انطيني اياه، فينطيني اياه، بس من اقول له جيبه لا ما ادري حيعاند،
0: وراح يعني يقول العناد
2: راح يولد عناد بزايد عند الطفل، وراح يسوي عنده عنف، وراح ما يبدي يجي يقول لك هو شنو دا يشوف شنو دا يتفرج. انا دائما يعني حتى مثلا صديقاتي اولادهم اقول شنو دا تتفرجون، خليني اشوف شنو عندكم.
0: بالضبط.
2: فانت متى تجيهم على طريق يعني على تفكيرهم وتنزلين مستواهم، راح تعرفين تاخذين منهم معلومات، تعرفين اني على شغله الكذب والصراحه اللي موجوده. يعني اني ابني حتى لو ياخذ بالمدرسه درجه مو زينه، خلينا نقول زيرو،
0: نعم،
2: اني اقول ايش قد اخذت، فهو بني يقول لي اني راح اقول لك بس انت ما راح تفرحين، اقول له زيرو يقول لي اي، ما اجي اكون شديده وياه.
0: بالضبط،
2: ما اكون شديده،
0: اللي يبني الثقه والصراحه بينه
2: اكون مرنه وياه.
0: نعم.
2: اقول له اوكي مو مشكله، هاليوم اخذت صفر، باكر جيب لي 10 اوفر 10، فيقول لي اوكي. انطي حافز.
0: نعم.
2: من تنطي حافز للطفل، من يشوف الحافز موجود من الاب والام، الطفل راح ينطي اكثر ما عنده. ودائما احنا نشوف الاب يكون شديد، الام شويه تكسر.
0: صحيح.
2: فدائما الطفل تشوفيه يميل للام.
0: نعم.
2: فدائما حتى بالحضانة مال الأطفال الطفل يقول أنت تريد تروح ويا أمك أو ويا أبوك، من يكون يعني بعد عمر 10 سنوات أو بعد عمر 15 سنة يكون مخير. فدائما أنا أقول تربية الأساس الطفل اللي تنغرس به العادات والتقاليد والثقافة بين الأم والأب هي من السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، بنعبر 7 سنوات بعد خلاص الطفل تأسس، تبدين توجهيه هذا صح وهذا غلط. فلازم احنا نقول دائما الشراكة بين الزوج والزوجة قبل ما تروحون توصلون للمحكمة، اتخذوا هذا القرار، اتفقوا بيناتكم، انفصلوا انفصال ودي. اكو هواية من حالات الطلاق همين تجي تشوفين الاب والام اصدقاء، اولادهم ناشئين بيئة كلش كلش
0: مثل ما دخلتوا بالمعروف
2: عافية، انهم ما تفاهمنا بس الطفل ما له ذنب، تشوفين الطفل صديق الام صديق الاب يسولف لهم يحكي، ما يكون خايف انه اني امي راح تعوفني لو ابويا بعد ما راح يسال علي. فالتفاهم والانسجام بين الأم والأب حتى بعد الانفصال جدا مهم.
0: صحيح صحيح. طيب، السجال الدائم بين الأب والأم في تربية الأولاد وإلقاء اللوم وعدم وجود تقارب أو تجانس، كيف يأثر على تكوين شخصية هذا الطفل؟
2: دائما نقول الطفل اللي يربى بيئة كلها مشاكل وصراع.
0: السجال الدائم بين الأب

0: كنا بيئة ملائمة، يشوف الأم والأب متفاهمين منسجمين. دائما أنا أنصح أنه أي مشكلة تصير يروحون يقعدون صفح،
1: نعم،
0: يتفاهمون. من يكون الطفل بعيد عنهم، من يشوف الأب والأم دائما قتال مستمر وجدال مستمر، الطفل راح يصير عنيف. حتى من يطلع يلعب ويا يعني أصدقائه، حتشوفيه يمكن أنت مر على شمينة هيك حالات، يصير جدا عنيف، نعم، ويصيح وكل دائما سترس.
1: تحضرني يعني فتحالة شفتها كمعالجة نفسية كانت بسجن النساء بأربيل. آه، الأهل كانوا هم السبب في أنه هذا الولد أنه يطلع مجرم،
0: صح،
1: بسبب أنه التعامل العنف الأسري اللي كان يشوفه بالبيت. فيعني من قعدت وياه وسمعته شفت أنه أساس التربية هي اللي تؤدي أنه هذا الولد أو هاي البنية مستقبلاً أنه يوصلون إلى مرحلة السجن.
0: وتعرفين هواية أكو مراهقين بعمر المراهقة من يشوفون أمهم وأبوهم أكو بيناتهم دائماً مشاكل، يلتجؤون على السوشيال ميديا، تشوفي ويا أصدقاء ويا، نعم، الناس يحكوا وياهم ما يعرفون، فدائماً هم يستغلون نقطة ضعفة للطفل. فهم شي يسوون؟ يبدون يسحبوه للجانب السيء. يعني تشوفين مثلاً يعلموه على السرقة،
1: أصدقاء السوء، نعم،
0: يعلموه على التعاطي، يعلموه على أمور ما توالم أبداً مجتمعنا. فهذه همينة جانب أنه الطفل
1: البيئة ده يعيش ببيئة غير آمنة.
0: من يشوف هاي المشاكل اللي صايرة بين الأم والأب والانفصال وهذه الأمور كلها راح ينخرط بجانب.
1: صحيح، أكيد هواية قضايا هم تجي لك سطرة فنمو
0: فهذه
1: قضايا تجي لك،
0: تمام. فهذه تشوفي همينة أنه صار مجرم وصار وقع بالخطأ بسبب تربية الأب والأم والطلاق اللي صار بيناتهم.
1: يعني إحنا إذا ننظر إلى الموضوع هو كل الأساس هي البيئة والعائلة، الأم والأب. طيب شنو التأثيرات السلبية اللي تشوفيها بعد ما ينفصلون الأم عن الأب على هذا الطفل؟
0: أكو طفل تشوفيه راح ينعزل، قلتها قبل شوية، وشوفين طفل يصير عدواني، يقوم يستخدم العنف ويا أصدقائه ويا أقرانه. يجوز الطفل كان مستوى دراسي كان جيد وبعدين فترة من الفترات نزل،
1: صح صح،
0: تشوفين الطفل منعزل، يمكن ما يحب يحكي ويا الأم أو ويا الأب. وقلنا يستخدموه كوسيلة،
1: نعم،
0: كوسيلة الضغط عن كان على الأم أو على الأب،
1: نعم.
0: فتشوفين الطفل راح يدخل بعالم إله، يصنع عالم إله، وراح يكون منعزل، راح يعيش بقلق، راح يعيش بتوتر. كل هذه الأمور راح تأثر سلبياً على حياته بالمستقبل.
1: نعم.
0: وارجع وأقول أنت أكيد معالجة هواية حالات،
1: نعم،
0: بسبب الطلاق والانفصال. فهذه النقطة كلش مهمة أنه التأثير السلبي عليه راح يأثر عليه بالمستقبل. وأكو ناس لا، تشوفين أبنائهم منفتحين واعين، يعرفون يكملون الدراسة لأنه الأب ما استخدموا يا العنف، الأب صادق ابنه،
1: نعم،
0: الأم صادقة بنتها، فمشت حياتهم.
1: أكيد أكيد. حتى مرات أنا يعني أعرف حالة من الحالات أنه يقول لي هو كان ذكي وكان شاطر، يعني وصل مرحلة معينة من الدراسة، قلت له ليش نزل مستواك يعني وانت كنت شاطر؟ يقول لي أنا على عناد أبويا، أنا أعاند بابا لأن بابا ما يعامل ماما زين، أو بابا ما يعاملني زين. يعني شوفي مرات نشوف أنه أكو عوائل هواية متمكنة،
0: صح،
1: فيوفروا لهم مثلا سيارات فخمة، ينطوهم مصرف بدون حساب. نشوف تجين للعاطفة والحنان والاحتواء ماكو، يعني فقط ملبي لهم هاي الطلبات زين، هاي الحياة
0: لا، هذه من الحياة. وذكرتي نقطة كلش مهمة همينة بتجينا بهذه القضايا، شوف الأهل اللي يوفرون لأولادهم مصرف زايد عن احتياجه اليومي، هذا رح همينة ينخرط
1: يعني
0: بأسلوب
1: هي
0: آخر،
1: نعم.
0: فلازم،
1: نعم،
0: أكو مبدأ الـ وين وديت ليش، دائما لازم الأهل ينطون على قد مصرفه اليومي، لأنه البرامج المسلسلات خاصة هاي الريلزات اللي نشوفها دائما نشوفهم، خاصة الأولاد والبنات يحبون يجربون كل شيء، وإحنا أكو أشياء ما مسموحة. فتشوفين التعاطي كثران، تشوفين الأحداث صاروا هواية عندنا بالسجون، فدائما لازم نحاسبهم، يعني نحاسبهم على قدر اللي ننطيهم إياه، يعني ما نحاسبهم نكون كل الشديدين وياهم، لأنه همين راح يخافون يقومون ما يجون يكونون صريحين ويانا ويكونون واضحين. فهذه هم النقطة لازم ننتبه إلها، العطاء بس بعطاء بقدر.
1: صحيح صحيح. زين أكو موضوع ثاني ست رفل، بالنسبة للمعتقدات الخاطئة اللي إحنا تربينا عليها،
0: نعم،
1: مثلا أنه هذا ولد لازم ما يعني ما يتأخر،

0: لا العفو مثلا البنية لازم ما تتأخر برا, أو الولد أنه أنت رجال ما يصير تبكي. هذه المعتقدات الخاطئة اللي إحنا تربينا عليها. وإذا أنت ترجعين إحنا لطفولتنا أنه إحنا كانوا أهلنا مثلا يعاقبونا أنه ما كانوا ذاك الإلمام الكامل, بس طلعنا ما شاء الله يعني أنه كلتنا ما عدنا هاي العقد النفسية. ولكن بالفترة الأخيرة نشوف أنه هواية أطفال بس تحكين وياهم كلمة أنه تأثروا, تأثرت شخصيتهم, تأثرت نفسيتهم. شلون تنظرين إلى هذا الموضوع قبل وحاليا بالحاضر؟ هل هاي المعتقدات أنه اللي تربينا عليها أنه اختلفت الموازين هسه بالوقت الحالي؟
1: شوفي, هو كل جيل إلى زمنه. يعني زمن يعني أمي وأبويا يختلف عن زمن بيبيتي وجدي.
0: نعم.
1: وتعرفين يمكن هم أغلبهم قبل كانوا ما مكملين تعليم, بس عندهم ثقافة. الثقافة هي اللي يحتاجها الطفل.
0: صحيح.
1: حتى بالحياة يعني مثلا هذا أنت قلتي الطفل مثلا البنية ممنوع تتأخر برا, البنية لازم صديقاتها يجون يمها للبيت, ممنوع تطلع يقعدون بمطعم أو شيء. الولد عادي, كل شيء عادي, ولد باشر عقبة من الزواج هذا ولد. هذا غلط.
0: صحيح.
1: يعني هي التربية والأخلاق على الولد والبنية, فلازم يعني مثل ما نعامل الولد مثل ما نعامل البنية, مثل ما نكون حريصين على الولد حريصين على البنية, بالتالي هما مرجعهم إلنا يعني.
0: أكيد أكيد. طيب كلمة أخيرة من خلال إذاعة راديو عنكاوة, شنو تحبين تقدمين؟
1: أول شيء أنا أشكرك كل شيء هواية لأنه تناولتي موضوع جدا حساس, يمكن هواية يكونون غافلين عنه ويقولون أكيد. خلاص إحنا خلينا نوفر لهم كل متطلبات الحياة وهم يدبرون أمرهم.
0: نعم.
1: لازم إحنا نصنع شخصية طفل قيادية, نعطيه مساحة, نعرف نرسم حدود إله بتعامله ويا الآخرين, نقوي شخصيته.
0: بالضبط.
1: هاي كل هالأشياء يعني ننطي, بس إحنا نكون الراقبة من بعيد, نعلم الغلط.
0: بالضبط. نعم.
1: يواجه
0: نعم.
1: الغلط على مود يتعلم من غلطه, من يكبر ما ينصدم بالحياة. الحياة مو سهلة.
0: أكيد.
1: الحياة صعبة.
0: أكيد. أكيد.
1: بس لازم نكون بين ال ال ال كسر وجبر,
0: التواب والعقاب. نعم. يعني يكون هناك توازن. عفية. بين التواب,
1: يكون
0: والعقاب.
1: هذا الشيء موجود على مود يقدرون يواجهون الحياة.
0: أكيد أكيد. طبعا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صحتنا النفسية, وأكيد رح نجري القرعة ونشوف منو اللي يفوز ويانا, وخلونا ننطي.
1: يصير نغش ونحط اسمي حتى أخذ الاستشارة.
0: الاستشارة راح تاخذيها مجانا خلاص.
1: لا أريد وياهم.
0: لا خلاص, واحدة من عندي واحدة من عندهم.
1: يلا زين, يصير أني الاستشارة مالتي أتبرع بيها لأحد, خليها بالبرنامج الحلقة الجاية. يلا خلاص جاتكم, صارت اثنين استشارة أني أسحب.
0: يلا
1: دام يقولون خير الأمور أوسطها.
0: أكيد. بسم الله. ممكن تقرينا اسم الفائزة؟
1: بان بان خزعل.
0: فزتي ويانا باستشارة مجانية من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل, فألف مبروك. طبعا نشكر حضورك.
1: أنا جدا أشكرك
0: اليوم, يعني استمتعنا بلقائك, وإن شاء الله يكون عندنا لقاءات قادمة.
1: أنت أصلا طاقتك كلش حلوة.
0: حبيبي هذا من
1: ذوقك. إن شاء الله الكل يستفاد ويستمتع وياك, وأهم شيء تنطين نصائح وتناقشين موضوع يمس العائلة.
0: بالضبط. هي لأن إحنا مثل ما قلنا أنه العائلة هي الأساس بكل شيء.
1: صح. بالتوجيه.
0: نعم صحيح. شكرا جزيلا وشكرا لحضورك.
1: شكرا أليك.
0: طبعا هناك كلمة من القلب لكل أم وأب, التربية ليست مشروعا يوم أو سنة, التربية أثر يبقى بذاكرة الطفل حتى يكبر. بعض الكلمات وبعض الجروح تعيش بعمر الإنسان للنهاية. أنت الآن تعيش في ماضي أطفالك, فأحسن صنع ذكرياتهم. إنما يجمل الحديقة هو الزهور وليس السياج. هكذا هي تربية الأبناء, غرس القيم فيهم بدل من السيطرة عليهم. أحسن التعامل معهم لتجنوا ثمار الاتزان النفسي والحكمة الواعية والنضج العقلي والجسدي. أطفالكم أمانة فحافظوا عليها. تقبلوا تحيتي, أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي, كنت معكم في الإعداد والتقديم. ألتقيكم في حلقات أخرى. مع السلامة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

حبيبي يا حبيبي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: shoutishi.sho.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يا دنيا كمين ظلمنتا خي ما اخترت الى انت خزنا خادم قينوتي اخينا دفن وطنتا.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالت دعنكاوة الفبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7
1: من راديو عنكاوة 97.7.

صباحكم سلام وراحة بال. صباح الخير لكل الأصدقاء والأحبة والمتابعين في عنكاوا وفي كل مكان. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير لجميع الأخوان المسلمين. صفحة بيضاء نكتب بيها قصة يومنا. خلونا نبدي وياكم أولى صفحات هذا النهار بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوا على التردد 97.7 وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك. راح أكون وياكم أنا منال ميخائيل، أخصائية نفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري، على مدار ساعة من الوقت، فكونوا ويانا.

0: اليوم نتناول موضوع مهم وقيم. موضوعنا يخص تربية الأبناء. تربية الأبناء مو مجرد احتياجات أساسية أو متابعة يومية، لكن هي عملية بناء على المدى الطويل تتشكل بيها شخصية الطفل ونظرته لنفسه وللعالم من حوله. وأكيد بزحمة الحياة وتسارع المسؤوليات اللي نتحملها قد يختلط علينا الفرق ما بين من يكتفي بالرعاية ومن يمارس التربية الواعية. متابعينا الأحبة، بين الراعي اللي يوفر متطلبات الحياة وبين المربي اللي يزرع القيم ويصنع الأثر النفسي، تظهر فروقات قد تمتد آثارها لسنوات طويلة. مثل ما نعرف أن المربي هو اللي يربي الإنسان من الداخل، ولكن إذا جينا للراعي فقد يكون فقط يركز على الاحتياجات الأساسية مثل المأكل والملبس والمشرب. فاليوم راح نفتح هذا الملف التربوي والنفسي المهم ونناقش أبعاد النفسية والسلوكية من خلال محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول تأثير التربية على شخصية الطفل في المستقبل. وأكيد معانا ضيفة في الاستوديو، المحامية المستشارة رفل عبد الإله. يسعد لي صباحك ست رفل، وأهلا وسهلا بيك في راديو عنكاوة.
1: صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا.
1: هسه أنا أبدي أنت صديقتي لو دكتورتي لو أست
0: حبيبة قلبي. أنت
1: حبيبتي صباح الخير، عليك وعلى كل المتابعين اللي يتابعوك، وأكيد الحلقة راح تكون مميزة بوجودك أول شيء.
0: شكرا جزيلا حبيبتي. شكرا جزيلا. وأكيد راح تكون هواتف البرنامج متاحة أمامكم، وياها خدمة الواتساب أيضا، والأرقام التالية نسمع من عندكم آراءكم ومداخلاتكم اللي هي كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-08-0033. وأكيد هناك جائزة مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن استشارة مجانية. وخلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة ثانية. كونوا

0: طبعا خلونا نبدي سؤالنا ويا المحامية المستشارة رفل عبد الإله. طبعا سيد رفل، كثير من الناس يعتقدون أنه التربية بس أكل وشرب ومدرسة وملابس، لكن الحقيقة أنه الطفل يتربى بنبرة صوت، من طريقة الاحتواء، من نظرة القبول أو الرفض، حتى مرات المشاكل اليومية نلاحظ أنه الطفل من يشوفها داخل البيت قد تأثر على نفسيته. يعني هل هناك فرق تشوفين بين المربي وبين الراعي؟
1: طبعا فرق كبير. المربي تشوفيه لازم يهتم بالطفل، يوفر له المستلزمات مالته اليومية واحتياجاته، لازم يكون ويا الطفل قريب منه، لازم مثل ما قلتي نبرة الصوت كلش تأثر على الطفل. ومن خلال تجربتي أنا يعني دائما ابني يقول لي صوتك نصي صوتك، انتبهي على صوتك، احنا عندنا مشكلة انه أنا دائما بالبيت صوتي عالي.
0: نعم.
1: فالطفل كلش تأثر على شخصيته، انه شلون يكون كونين وياه، لازم تنزلين المستوى، لازم تفهمين هو شلون يفكر، شلون تتعاملين وياه. الراعي حيوفر الاحتياجات اليومية، المأكل، الملبس، المستلزمات، المدرسة، احنا دائما نقول هاي الأب اللي يوفرها، والأم هي اللي تربي، الأم هي مدرسة،
0: صحيح،
1: هي اللي تربي الطفل وتكون شخصيته، الأب بس يوجه
0: أكيد
1: ويطي المصرف توجيه خلص.
0: أكيد
1: بس التربية بالأول والأساس هي على الأم، الأم هي اللي تكون مسؤولة.
0: أكيد. ومرات نلاحظ أنه تشوفين هذا الشيء ينعكس على شخصيته بالمستقبل. صح. لأن أنا كثير من الحالات اللي تجيني أشوف، من أشوف أطلع على دراسة الحالة مالتهم، يعني ما بيهم شيء، بس من أرجع إلى طفولتهم نشوف هواية أشياء كانت مغروسة بالطفولة. صح. وظهرت على شخصيتهم عندما كبروا. طبعا كثير من الأخطاء شيوعا اللي قد يسببها الأهل بحق الأبناء، يعني مرات تكون بقصد أو بدون قصد، شلون تنظرين حضرتك إلى هذا الموضوع؟ وكيد جايت لك انت كثير من الحالات
1: بالمحكمة.
0: نعم.
1: شوفي ست منال، دائما احنا نقول المشاكل تصير بين الزوج والزوجة لازم تكون بعيد عن الطفل، لازم. نعم. ما يسمع، ما يشوف المشاكل اللي تكون، دائما خلي يكون الحوار يعني بمكان مغلق بيناتهم، ماكو داعي الطفل يسمع المشاكل اللي تصير.
0: نعم.
1: اول شيء هاي راح تاثر على نفسيته، وراح يظل يفكر يقول اني السبب، لو اني كنت المشكله، فحيظل عايش بقلق الطفل بهذا الموضوع. فلازم يحلون الموضوع الأب والأم.
0: نعم.
1: بيناتهم، وأهم شيء لغة الحوار والتفاهم، هي حتأثر على الطفل بالمستقبل، حيشوف شون أمه وأبوه يتصرفون بالمستقبل. هو ما رح يكون عائلة، رح يقول أنا رح أكون هيك، رح أصير قدوة مثل أمي وأبوي هم هيك كانوا. ومرات لا، تشوفيه يشوف السلبيات الموجودة، الطفل كلش ذكي،
0: أكيد
1: يشوف السلبيات. أكيد. اللي موجودة عند أمه وأبوه، فبالمستقبل دائما يحاول يكون بعيد عنها، يصلح الأخطاء.
0: نعم.
1: فإحنا لا نكون اللي إحنا تربينا عليه واللي شفناه نجي نزرعه بأطفالنا.
0: بالضبط. نعم.
1: هذا حيأثر عليهم، لا خلنا نعطيهم مساحتهم بالحياة وهم يعرفون شلون يقررون. فالمشاكل تأثر على الطفل.
0: مو بس هذه سترفل، يعني إحنا نلاحظ حتى الثقافة والوعي يعني كلش مهمة وضرورية بالنسبة للزوجين. فدائما إحنا ننصح إنه يهيئون نفسهم قبل الزواج، ويكون عندهم معلومات قيمة شلون يربون الطفل بالمستقبل. يعني مرات الزوجة أو الزوج المقبلين على الزواج، يعني البنية والولد، نشوفهم ما يهتمون بهذه الأمور، يعني يهتمون بأمور شكلية، أنه الزواج وين راح نسويه، النفنوف وين، نفنوف العرس منين راح نجيبه، ولكن ما يقعدون أنه شلون راح نربي أولادنا بالمستقبل، شلون نخلي خطة مدروسة تكون تبني هذه العائلة.
1: صح. ما بيها شيء استمنى إذا يسوون قبل الزواج استشارات.
0: نعم.
1: يعني
0: بالضبط.
1: لازم يعني أكيد أنتي مرة همينة يجوش حالات.
0: أكيد أنا يجوني حالات طلاق هواية مثل ما يجولك.
1: أو حتى قبل الزواج، يعني أنا أقول أنصح دائما قبل الزواج خلي راجعون استشارية، ترتب لهم حياتهم، تعطيهم معلومات شلون ينظمون حياتهم، هذا حيكون عليهم أسهل من إنه يفكرون بالمظاهر الشكلية والماديات. مدى. نعم. يفكرون أنهم حيكونون عائلة وحيكونون أطفال، هذول حيكونون بالمستقبل.
0: نعم.
1: همين يكون عندهم عائلة وحين حيأسسون جيل كامل.
0: بالضبط بالضبط. حتى مرات نشوف أنه الأهل يعني أكو مثلا ماكو توازن بالتربية.
1: صح.
0: وأكيد يمكن حضرتك عندك طفل، أنه مرات الحنية المفرطة. صح. ومرات الـ مثلا القسوة بالتعامل، مرات الإفراط بالضرب أو التعامل السيء ويا الطفل، ف فنشوف يصير تذبذب، يعني هنا الطفل ما يعرف شنو الصح وشنو الغلط، ومرات قد تتأثر أيضا على شخصيته بالمستقبل. شلون تنظرين إلى هذا الموضوع ست رفل؟
1: إذا أنا من ناحيتي كأم وشون أتعامل ويا طفلي؟
0: نعم.
1: أنا يعني خالة قانون أنه أوكي يسوي الشيء بس لازم يعرف الغلط، يعني حاطة حدود بالتربية، يعني هذا أوكي أنت سوي هذا الشيء، جرب هذا الشيء بس هذا مو صحيح، ما أمنعه وما أقول له لا ما يصير جرب، هو راح يعرف الغلط مالته وين، بعدين راح يتراجع عنه.
0: أكيد أكيد أكيد. زين حضرتك أكيد عندك طفل واحد حسب ما أعرف، شلون تتعاملين وياه بالبيت؟ يعني من النوع اللي تعاملك وياه يكون بقسوة لو بحنية؟ يعني وشلون تشوفين أنت يعني مثلا مرات من تقسين عليه، هل تشوفين هي القسوة أنه تجي وياه بالتعامل أسهل لو شلون؟
1: إذا قسيت عليه وعاندت وياه كلش راح يعاند بالزايد، فأني دائما أقول له أوكي روح جرب بس هذا التصرف اللي أنت حتسويه هذا مو صحيح.
0: نعم.
1: فهو يجرب ورح يعرف غلط بعد ما رح يعيده. الحنية الزايدة والحرص اللي دائما أكون حريصة عليه هذا شوية موجود هو، بس أني أقول مرات أنطي مساحة خلي همينه يجرب، يعني أوكي أني دائما من هو صغير يعني.
0: نعم.
1: أخلي له مثلا من نطلع نشتري ملابس أخلي له أكثر من قطعة أني مختارتهم
0: بالطبع.
1: بس أخليه هو اللي يختار من ضمن اللي أني اللي اختاريتهم إليه.
0: تدرين هذا ايش قد له تاثير على شخصيته؟
1: دائما هسه من كبر.
0: نعم.
1: هو قام يختار يعرف يقول هذا اريده هذا ما اريده. احس هاي الشغلات البسيطه مرات الاهل ما ينتبهون عليها
0: بالضبط،
1: كلش تعزز. نعم. شخصيه بالضبط. الطفل بالمستقبل
0: بالضبط اكيد. طيب مرات نشوف ادوار التربيه قد تكون يعني ما موزعه بين الاب والام، يعني احنا اللي معروف انه الام والاب هم اثنيناتهم يتفقون على خطه معينه
1: شراكة.
0: انه شلون يربون طفلهم، فمرات يصير تذبذب، يعني لو الام تاخذ دور الاب او الاب ياخذ دور الام، شلون تنظرين الى هذا الموضوع؟
1: ومرات هو الطفل يكون متحيز الولد خاصه يكون ويا امه.
0: نعم.
1: والبنيه دائما تكون
0: هاي دائما نشوفها. نعم.
1: بس لازم يكون اكو انسجام، يعني الاب لازم يكون شويه منفتح اكثر، يعرف شلون يتعامل ويا بنته ويحتويها مو بالعقاب والشده، البنيه راح تخاف وراح تنسحب وراح تقوم تلجا انتي ادرى تقوم
0: أكيد.
1: تلجأ الاصدقاء السوء يمكن ينصحوها غلط مو صحيح، والولد همينه نفس الشيء. فدائما اني احاول خلي انتي تدرين خلي نقول معلومه انه اني زوجي شهيد.
0: نعم.
1: فاني التربيه
0: الله يرحمه
1: ويرحم والديك، فاني التربيه كلها صايره علي، يعني اني الام واني الاب، اهلي موجودين وياي هم يساعدوني، بس بالنهايه القرار الاول والاخير اني اللي اتخذه، لانه اني اعرف مصلحه ابني شنو راح تكون، واعرف هو تكوينه ومزاجه شنو يحب شنو ما يحب. فدائما هي لازم تكون اكو شراكه، انا شراكتي بالتربيه ابني اشارك اهلي بس بالنهايه اشوف الشيء الصحيح.
0: هذا موضوع بعدين راح نجي على هذا الموضوع.
1: ترى انا استشارك انا من يصعب علي موضوع احوله الو دكتوره.
0: اكيد اكيد واني بالخدمه
1: حبيبتي.
0: زين هل تشوفين انه التربيه الحديثه خلت الطفل يكون قاسي وشخصيته غير متزنه؟
1: مو قاسي، اليوتيوب، الألعاب، الريلزات كلش سريعة، هذه كلها تأثر على الطفل فتخليه 24 ساعة متشنج. يعني أنا من أنطي التاب أو التليفون أكثر من ساعة أشوفه يصير متوتر يصير عصبي يصير عنده شد بالأعصاب، أي شيء تحشين وياه يتنرفز. فدائما أنطي مثلا أوكي أخذ نص ساعة وأسحبه منه، نطلع برا أقول له امشي خلي نسوي. دائما أحاول يعني أنه أخليه يشارك بالأكتيفيتي هاي أنه مع الأطفال يلعب ويا الأطفال يكون صداقات
0: مخصصة. نعم.
1: دائما أخليه يروح لهذا الجانب، ما أخليه بس بالألكترونيات لأنه كلش تأثر عليه.
0: هي مو بس هذه، ترى هي تأثر على الدماغ.
1: صح.
0: لأن هذه الشاشات بالمستقبل راح تأثر. إحنا خلي نجي على حالات التوحد.
1: صح.
0: إحنا قبل حالات التوحد كانت كلش قليلة أصلا ما كنا نعرف لها، ولكن بالفترة الأخيرة من ظهرت التكنولوجيا وهذه الأجهزة فنلاحظ أنه الحالات، يعني أنا خاصة صح. عندي هواية حالات
1: مجالش.
0: تجيني إما يكون عندهم فرط حركي أو حالات التوحد، فهذه إذا نرجع إلى أسبابها هي كلها بسبب هذا الجهاز.
1: هذا صغير ببلا.
0: هذا يعني جلب لنا هواية مشاكل.
1: بس تعرفين شنو همين دكتورة، مرات تشوفين الأم يكون أسهل إلها تقول خليه يسكت أنطي التليفون، وهي تلتهي أنه بأمورها تكمل البيت تلتهي تسالف ويا أهلها ويا صديقاتها فتقول خليه يسكت. بس والله هو هذا الشيء غلط. يعني دائما أنا حتى مثلا من أروح أماكن أدور بيها ألعاب على مود يختلط ويلعب ويا الجهال. يعني أول شيء إذا طلعنا مطعم أنا أقول أكو ألعاب بي لو ماكو ألعاب.
0: أنا أشوفك ما شاء الله عليك، حتى مرة قعدت ويا ابنك يعني شفته إنه طفل بس هو عقلية كبار يعني يعرف هاي أمور. هذه طبعا تجي هي السبب هو انت حضرتك يعني انت تغرسين بيه هواية قيم ومبادئ.
1: اي انا صحيحة. انا اعطيته كل شيء اوكي، كل شيء جرب، كل شيء اعرف، بس انت راح تعرف هذا الشيء غلط فراح يقول خلاص انا ما اريده. يقول ايه ماما هذا صحيح انت هيك قلتي.
0: اكيد
1: فالحريه شويه نعطيها لهم بس مو كلش، بحدود، نرسم حدود لهم.
0: اكيد اكيد اكيد. شكرا ست رفل. طيب خلونا نروح لفقرة استطلاع الرأي وناخذ آراء الناس والمواطنين عن موضوع حلقتنا بعد أن وجهنا لهم جملة من الأسئلة المتنوعة بما يخص تأثير التربية على الأبناء في المستقبل، ومنها تدخل الأقارب أو العقاب المفرط وغيرها من الأسئلة. وأيضا نحب نوجه شكرنا وتقديرنا لإدارة فاميلي مول في أربيل لإتاحتها الفرصة لنا في إجراء هذه اللقاءات. خلونا نطلع ونسمع ونرجع لكم مرة ثانية.
2: صحتك النفسية مع منال ميخائيل 97.7

0: استطلاع الرأي. استطلاع الرأي.
1: مرحبا.
2: مرحبا حبيبتي.
1: أكيد اللي وياك يا بنتك الله يحفظها. هل بنية عندك لو بعد؟
2: لا بس هي عندي.
1: ربي يحفظها. شلون تتعاملين وياها؟
2: والله ما أعرف إذا أقول لك إنه أنا أنزل المستواها إلى أقل درجة على مود أقدر أفهم عقليتها.
1: زين. شنو أكثر صفة تحبين تزرعيها بطفلك أو بطفلتك بالمستقبل حتى لا تأثر على شخصيتها؟
2: الثقة. أهم شيء ثقة بنفسها على مود تقدر يعني تتعامل ويا البقية. إنه مثلاً شنو يعني مثلاً شنو اللي أزرعه؟ يعني مثلاً أنطيها فد شيء حلو. على مود هي من تكبر هم تنطفت شيء حلو غير ازرع تحصد.
1: اكيد اكيد اكيد. طيب حضرتك من خلال تعاملك ويا الطفله هل تتعاملين وياها بالضرب ام
2: لا؟ لا لا لا لا ابد ما عندي هذا الشيء نهائيا. ومرات يعني حتى من نسوي شيء ارجع على نفسي انا احرق بقلبي في سبيل ما اضربها.
1: شكرا جزيلا. ربي يحفظ لك
2: حبيبتي. هلا بك يا عمر.
1: شلون تشوفين انه التربيه هل هي بالضرب ام تكون يعني تكون بالحنان بالعطف بالعطاء للطفل؟ شلون تنظرين لهذا الموضوع؟
3: هي صراحه ما نقدر كلش نحصرها اذا هي كلها لازم تكون ضرب وتربيه صارمه او الكفه الثانيه اللي هي بس حنان وهذا، لان الام همنا يعني عندها حد معين من التحمل. نقدر يعني نتبع أسلوب المحاولة ويا الطفل، وأكيد كل طفل إلى طبيعته يعني بالنهاية، فنتبع أسلوب المحاولات المتكررة ونحاول نفهم الطفل يعني إنه إحنا بالنهاية هذا الشيء لنسويه لمصلحته. على صعوبة هذا الموضوع، هو جدا صعب إنه أطفال بهذا العمر، أنا ابني عمره 4 سنين، أفهمه إنه هذا الشيء هو لمصلحتك، بس أحيانا أكيد أضطر إنه ألجأ الموضوع العقاب التايم اوت حتى يعرف انه اكو هذا الاسلوب. همنا هي مو كلها دلال ودلع، اكيد لا اكيد ما راح يعني نمثل المثاليه احنا، لا اكيد احيانا نضطر انه نضرب همنا.
1: نعم. شكرا جزيلا.
3: كل الشكر لك ست. كل الشكر لكم.
1: مرحبا.
4: مرحبتين. اهلا وسهلا.
1: طبعا دا اشوف وياك طفل. طفلك بعده صغير. بالمستقبل من يكبر طفلك هل راح تسمح مثلاً العام الخالة الجد أو الجدة تسمح لهم إنه يتدخلون بتربية ابنك أو يقولوا لك مثلاً هيك يتصرف وياه هيك يتعامل وياه؟ لو أنت إلك يعني فت نظرة معينة للتربية ودريت تمشي على هذا المسار؟
4: هو أكيد يعني إحنا نستمع للأهل بصورة عامة، يعني دائماً يعطونا توجيهات هاي الأمور، يعني باعتبار إحنا بعدنا يعني صغار بالعمر وأول طفل لنا. بس بالاخير اذا اني الاب وام الام الطفل بالاخير احنا لنا القرار النهائي شلون نربي، شلون نريده يكبر، شلون نريده شخصيته تتكون. فدائما تعرفون يعني الاباء او الاجداد او الخواله او العمام هم كبار بالعمر مثلا. هسه وقتنا يختلف بهوايه امور بهوايه جوانب، فاحنا لذلك يعني احنا نستمع لهم. طبعا اكو شغلات احنا ما نعرفها، بس بالصورة الأكبر أنه إحنا لا إلنا طريقتنا بالتربية، الشيء اللي إحنا نشوفه صحيح بالأخير لازم يكون طبعا متوالم ويا ثقافتنا ويا ديانتنا ويا هاي الأمور. بس بالأخير هي كل من تربيته. أكو ناس ممكن تخلي الأهل هم اللي لهم الكلمة الأكبر، بس يعني أهلهم أقصد. بس إحنا بالنسبة لنا لا، إحنا وجهة نظرنا شو إحنا نقول أنه لا، إحنا كأهل الطفل الكلمة الأخيرة هي إلنا يعني بالتربية. نستمع للأهل، أهلنا باحتبار يعني هم لهم الخبرة الأكبر، بس بالأخير آخر قرار هو إلنا بالتربية.
1: طيب برأيك يعني إحنا لو سمحنا للمقربين والأهل يتدخلون بتربية أطفالنا هذا الشيء راح ينعكس على شخصية الطفل بالمستقبل؟
4: طبعا حسب كمية التدخل. أكو شغلات ممكن إذا كمية بسيطة ممكن ما تنعكس باعتبار هو يقضي أكثر وقته ويا أهله. بس اذا شيء زاد عن حده يعني فتره طويله ويا الجد بحيث او البيبيه او الخاله او الخاله ويتعلم منهم شغلات، لا اكيد راح ينعكس على شخصيته. بس احنا باثناء هاي المرحله اكيد الاهل يعني خلينا نقول المهتمين بطفلهم راح يكونون وياه راح يشوفون اي تاثير مثلا سلبي ممكن يشوفوه من وجهه نظرهم، راح اكيد راح يحاولون يعدلوه.
1: شكرا جزيلا واتمنى لكم حياة سعيدة ويا طفلكم. برأيك المشاكل اكيد شوفي احنا بحياتنا العامة تصير مشاكل بالبيت، بس هل تحسين انه مرة صارت مشاكل بين الوالد والوالدة واثرت على شخصيتك خاصة انت بهذا العمر؟
5: اكيد طبعا المشاكل العائلية كل شيء تأثر على شخصية الطفل، تأثر على سلوكه، يعني اكو مشاكل واكو صدمات تصير بالعائلة القوية حد ما يكبر، يعني ممكن تأثر على الاشخاص سلبا، واكيد يعني التربية الصحيحة تأثر عليه ايجابيا. طبعا يعني لها دور هذا الشيء بتربية الطفل وبسلوكه وأصلا بحياته، يعني يقوم أي شيء سلبي هو عايشه راح يتأثر به، ويعني بحياته راح تنعكس بشكل عام، يعني من يكبر مثلا ينعكس على تعامله مع أصدقائه مع زوجته يجوز بالمستقبل. أكو هواية يعني هيجي صايرة بيهم من وراء صدمات الأهل، من وراء مشاكل الأهل، هاي كلها تأثر عليهم. الحمد لله أنا ما عايشة هذا الشيء، الله يبعدنا.
1: الحمد لله والشكر. طيب صار وياك فت موقف أنه شفتي أنه تدخلوا تربية الوالد والوالدة مثلا العام الخالة، هاي الأشياء يعني مثلا مرات تصير
5: تأثر؟ يعني أكيد يعني مرات، يعني أنا حقيقة ما صايرة وياي، بس أكو هواية مثلا تقول يعني مثلا وحدة قاعدة ويا عيالها أو هاي الأمور أنت اللي تعرفيها، وتجي الخالة أو العمة أو الخال مثلا هي يعني هي ماشية ابنها على نظام، يجون هم يمشوا على غير نظام، فهذا الطفل هنا يحير يعني، وأني أسمع كلام منه ياهو الصح ياهو الغلط، أمشي ورا هذا لو أمشي ورا هذا، فأكيد هاي كلها تأثر على الطفل وتأثر على سلوكه. يعني المفروض بصراحة من البداية أنه الطفل الأم والأب عازلين قاعدين وحدهم وهم بس المسؤولين على تربيته.
1: شكرا جزيلا.
6: الله بده يعني قبل ما أعلمها أكيد يعني من أسوي أني شغلات شنو أتصرف أحسها تسوي مثلي، يعني أعتقد أنه حسب نظري أنه الإنسان إذا يربي نفسه الطفل يطلع نفسه أكيد، يعني شنو الغلط اللي أنه لازم ما أسوي فهي تلقيها يعني الوحدة ما أسوي، يعني يشوفني أنا ما أسوي الغلط هي الوحدة ما أسوي يعني.
1: طيب تشوفين التربية هسه أسهل لو قبل وليش؟ أنه خاصة إحنا بهاي الفترة الأخيرة أنه نشوف تربية الأطفال كلش صعبة، خاصة بعد ما ظهرت التكنولوجيا والموبايلات وال آيباد، يعني هذه المواقع التواصل، هل تحسين أنه هاي كلها تأثر على تربية الطفل؟
6: ما أقول ليش ما تأثر، بس نرجع نقول يعني إحنا شو نسوي؟ يعني أكيد أطفالنا تتبعنا بدون ما يعني تعب، إحنا من نربي نفسنا؟ يعني أنا أشوف إذا كل النهار على الموبايل أكيد هي نفس الشيء، وهي طبعاً هاي بنتي أصلاً من النوع اللي ما تحب الموبايل نهائياً، يعني نشوفيها اللي ويا أقرانها تحب اللعب أكثر، بحيث تعطيها الموبايل يعني إذا أعطيتها في نص ساعة باليوم أو أيام أصلاً إذا ما بيه شحن تعيثها أصلاً.
1: طيب حضرتك يعني أنت من البداية ما معودتها أنه هذا موبايل، لأن يعني إحنا الطفل دائماً عندما يولد هو يكون صفحة بيضة ما يعرف كل شيء، بس إحنا اللي نغرس هاي الأشياء به. طيب تشوفين أنه أنت بتعاملك ويا الطفلة تستعملين الضرب أم بالتفاهم
6: الحقيقة أنا اللي أكبر منها كنت ما أعرف، لأن كنت صغيرة أضربهم بالأقل شيء، بس بعدين شوية صار عندي وعي، يعني هي شخصيتها أقوى من أخواتها لأنه يعني كلها بتفاهم، حسيتها حتى هم يقولوا لي مرات يقولوا ليش أنت هي ما ضربيها وإحنا كنا ضربينا، شفت لأنه أنا شوية صار عندي وعي أكثر، شفت أنه الطفل ما تتفاهمين وياه يعني تفهمش أكثر، يعني أكثر مرات تسولف فيها من نريد نطلع من نريد نسوي شغلة مثلا قلت هيك لازم خلاص أوكي فهمت، لأنه بدون ضرب يعني بالتفاهم، فأكيد الطفل يأخذ ترى قبل ما يصير يفكر شلون أستوعبه أتحمل الطفل من نصير أنا عندي مثلا قبلي أنه شلون أربي، وبنفس الوقت هو يشوف نفسه كده أخطاء يسمو ليش أقولك من جيبها على الموبايل، أنا كلش قليل ألزم الموبايل يعني بس من شغلات تحتاجهم، فهي نفس الشيء فليش أقولك كله يرجع يأخذ من عندنا إحنا من ربي نفسنا، فيعني بدون تعب للطفل اللي يتربى، يعني هذا شفته حسب نظري يعني حقيقة.
1: أكيد شكرا جزيلا وعاش ديدك. طبعا سمعتوا للاستطلاع الرأي، ومن خلاله كانت أغلب الآراء تأكد أنه التربية الواعية تبني طفل واثق ومتزن بعيد عن العنف والصرامة الزايدة، أما البعض الآخر شاف أنه تدخل الأهل الزايد بالتربية ممكن قد يضعف شخصية الطفل بسبب اختلاف الزمان والأفكار، بينما أشار آخرون إلى أن المشاكل العائلية قد تترك آثار نفسية وصدمات تستمر مع الطفل للمستقبل. كذلك أكد بعض المشاركون أيضا أن الأهل هم الأساس في غرس القيم والمبادئ، لكن التكنولوجيا والموبايل أصبحت اليوم من أكبر التحديات اللي قد تواجه تربية الأبناء. نكرر شكرنا وتقديرنا لإدارة فاميلي مول في أربيل لإتاحتها الفرصة لنا في إجراء هذه اللقاءات. وحب أن أذكركم مرة ثانية بأن محور حلقتنا هو اللي يقول تأثير التربية على شخصية الطفل بالمستقبل، وكيد هواتف البرنامج هي متاحة أمامكم لاستقبال آرائكم أو مداخلاتكم حسب هذا الموضوع. كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033، وأكيد خدمة الواتساب متاحة أيضا أمامكم. وأحب أن أذكركم أنه هناك جائزة مقدمة وراح تكون من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، هي عبارة عن استشارة نفسية مجانية. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة ثانية.

0: طبعا عندنا اتصال، خلونا نشوف من ويانا. الو الو، صباح الخير.
1: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا. مراحب. شلونك؟
1: عشان الحمد لله بخير. انت شلونك؟
0: من ويانا؟
1: ان شاء الله بخير. بان بان.
0: هاي اهلا وسهلا بان، هاي اول مره تتصلين بان؟
1: انا مش مره
0: ثاني مره. يا اهلا وسهلا بيك.
1: زمان كلش. الله يخليك.
0: ممكن اسم الاب بان؟
1: بان خزعل.
0: يا اهلا وسهلا. اكيد حضرتك انت ويانا وسمعتي محور حلقتنا لهذا اليوم، شلون التربية تأثر على شخصية الطفل بالمستقبل.
1: أكيد أكيد.
0: شنو تعليقك؟
1: أكيد أنا أقول يعني الأهل هم اللي يربون، يعني أنه ما يصير يتدخل أكثر من، هو حلو أنه واحد يسمع كلام الجد والجدة والهذي، بس أنه تبقى التربية الأم والأب.
0: نعم.
1: هم اللي يربون.
0: أكيد.
1: حتى لا يكون الطفل مشتت يعني بين العائلتين، بين راح يكون إذا احتمال الجد أو الجدة راح يدافعون، يعني إذا يعمل شيء غلط راح يدافعون عن عمله، فهو راح يصير عنده رحال الطفل يكون يدلل أكثر من اللازم.
0: صحيح.
1: يقوم يعمل أشياء غلط يعني.
0: فأنا
1: أقول يعني بالنسبة لي.
0: نعم.
1: الأفضل إنه الأم والأب هما اللي يربون.
0: أكيد أكيد. هي مو بس هاي، يا ريت لو بس توقف هنا، يعني هي إحنا إذا اتدخلوا الأهل والأقارب، مرات العام العمة، مرات يعني الجد والجدة، يعني حتى نشوف إنه بالمستقبل شخصيتهم تكون مهزوزة، لأن مدى يميزون.
1: صح.
0: نعم. مرات يعني حتى التدخل بأدق التفاصيل يكون، فهذا جدا يأثر على.
1: صح.
0: نفسيتهم بالمستقبل.
1: تمام تمام. صح.
0: نعم.
1: فالأفضل هم الأب والأم، يعني هم اللي يعرفون يربون، هم أكيد الأم والأب راح يربون مثل ما هم تربوا يعني.
0: صحيح.
1: فأكيد راح يربون أولادهم نفس الشيء.
0: أكيد أكيد. شكرا جزيلا بان، أهلا وسهلا بك.
1: هلا بك.
0: يا أهلا
1: هلا
0: وسهلا.
1: عيني. أهلا وسهلا. هلا هلا بك. مع السلامة.
0: مع السلامة. نرجع مرة ثانية للمستشارة المحامية سترفل. نشوف مرات مثل ما حكت هنا الأخت بان، يبدو الاتصال انقطع. نشوف التدخل السلبي للأهل. صح. والأقارب بتربية أبنائنا، شون يتعاملون وياهم؟ شون تنظرين إلى هذا الموضوع سترفل؟
2: هذه نقطة كلش مهمة.
0: نعم.
2: من خلال القضايا اللي تجيني بالمحكمة نشوف.
0: نعم.
2: دائما حالات الطلاق اللي تصير بسبب نزاعات بين العمة والشنة، أنه تدخلوا بتربية الطفل أو تدخلوا بأمور كلش بسيطة.
0: نعم.
2: فتشوفين يبدي واحد يحرض الثاني، فتبدي تصير هنا المشاكل. تأخذين.
0: نعم.
2: اتصال بعدين نرجع نكمل.
0: يلا
2: يلا.
0: أوكي. ألو
3: ألو
0: ألو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: منو ويانا؟
3: ألو
0: ألو بيج. منو ويانا؟
3: أبي خالد.
0: يا اهلا وسهلا خالده. شلونك خالده؟
3: الحمد لله نشكر الرب.
0: شنو اخبارك؟
3: الحمد لله ماشي الحال.
0: مشتاقين.
3: اهلا. احنا كمان اهلا بضيفتك الحلوه.
0: يا اهلا وسهلا. حضرتك نعم
3: نعم
0: فضلي.
3: دائما تختارين مواضيع حلوه ومفيده للمجتمع، خاصه مثلا للجيل اللي يجي بعده، يعني كلش حلو واحد يستفاد منه. أتمنى الكل يتابع
0: هذه البرامج. أكيد أكيد أكيد. طبعا هذه المواضيع جدا مهمة، بس إحنا للأسف يعني ما ننطيها أهمية، ونشوف إنه إحنا دائما نلجأ مثلا إلى أشياء قد ما تخص التربية نتابعها، يعني هذا اللي دا ألاحظه أنا دائما.
3: هو لا، مع الأسف يعني شوفين الكبير قبل الصغير، يعني إذا تجي الأم تمنع طفلة من يمسك الموبايل أو يعمل كذا غلط، تشوفيها هي أكثر منه تستعمله.
0: نعم.
3: شنو رد فعل الأم إذا هو هي أكثر تستعمل؟ يعني أو تجي على برامج كلها ما مفيدة.
0: صحيح.
3: أنوع. أجي أنا أسا عندي أنوع، أجي على مواضيع نفسية طبية، يعني حتى أكل كلها، لا دينية، روحية، غديني، كل أنواع يعني.
0: أكيد أكيد. الثقافة والوعي كلش ضروري، يعني يا ريت لو
3: خاصة للطفل. هو هذا هي أنا من ناحيتي سؤالي، أنه بالنسبة للطفل بالعائلة الأولاد، يعني يعني تحاول مثلا الأسرة هي الأم والأب تحيط هاي التربية، لا تدخل ثاني بالموضوع، مو هم الثاني دي أزوم لا، بس يصير تشتت عند الطفل ما يعرف يسمع، يجي الرأي الأم شكل والنانا شكل والعمة شكل والقاري شكل.
0: صحيح.
3: يعني هل هذا الموضوع يعني هو للنقاش بالنسبة لي، يعني هو أنه بس الأم والأب أحسن؟
0: صحيح صحيح بالضبط. هي الآراء من تصير هواية فالطفل يضيع هنا، ما يعرف شنو الصح وشنو الغلط. نعم.
3: وبعدين ما يعيش يختار، يعني نحن أنا بالنسبة لي كان أختي عندها طفل صغير. نعم. أقول أهم شغلة أتعلمينه مثلا تروح تشتري ملابس حطي له ملابس أنتي يما يختار. نعم. أختاري بس هو خلي يختار، حتى هون يبني شخصيته من هو صغير.
0: صحيح.
3: يختار ألعاب حتى لو لم تي ما حبيتي خلي هو يختار، لما يكبر يعرف هو يعتمد على نفسه.
0: أكيد أكيد. شكرا لمشاركتك. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر ونشوف من ويانا. ألو.
4: ألو.
0: صباح الخير.
4: صباح الخير. العفو.
0: يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك. من ويانا. يا أهلا وسهلا.
4: رحاب. رحاب أنا.
0: اهلا وسهلا رحاب، شلونك اخبارك؟ ممكن اسم الاب؟
4: رحاب بشير.
0: يا اهلا وسهلا. اكيد دا تسمعين المحور الحلقه اللي يقول شنو تاثير التربيه على شخصيه الطفل بالمستقبل.
4: نعم اكيد دا اسمع. نرحب بالست رفائل قبل كل شيء ونقول لها اهلا وسهلا بهذا البرنامج الحلو.
2: شكرا
4: والمفيد.
2: تسلمين.
4: طبعا أكيد التربية داخل البيت لها تأثير كبير على مستقبل الطفل.
0: نعم.
4: إذا كانت من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الصحية النفسية، وبعدين تأثر التربية بناء شخصية الطفل.
0: نعم.
4: يكون عنده شخصية وثقة بنفسه.
0: نعم.
4: إذا تكون التربية داخل البيت ركيكة وما متوازنة راح تأثر بالكبر على يعني على مستقبله للطفل.
0: نعم أكيد.
4: الدلال الزايد كلش غلط. راح يبدي الطفل يستغل الأهل ويطلب طلبات يمكن غير معقولة، يمكن تأثر على كاهل الأهل
0: ويلبون طلباته بسبب الدلال.
4: بسبب الدلال، فما ما يصير لا دلال زايد ولا قسوة زايدة. أكيد. تكون التربية متوازنة.
0: نعم.
4: وبعدين يعلمون الطفل على الصدق والاحترام، هاي كلش تأثر على المستقبل.
0: هذه أهم نقطة تدرين، يعني إحنا مرات. نعم. نقول للطفل ليش تكذب؟ تدرين أنت هو الطفل أول من يولد ما يعرف كلمة كذب شنو هي، إحنا اللي نعلمه إنه أكو كذب هذه الحياة. فالكذب هو يبدي من العائلة وبعدين ينغرز بالطفل ومستقبل يأثر عليه بهواية أمور.
4: أي أكيد أكيد طبعا. ونطينه طبعا لازم حق الاختيار.
0: نعم.
4: للطفل.
0: صحيح.
4: وغلط الأهل يسيطرون بالكامل على الطفل، هذا كلش غلط.
0: أكيد.
4: لأن هنا راح نشوف الطفل صعوبة بالتعامل حتى باتخاذ قراراته، هاي تأثر كلها فتشي نفسي بالكبر علينا على طبيعته على تربيته وأخلاقه.
0: نعم نعم أكيد أكيد.
4: تكون متوازنة نوعا ما، تكون متوازنة.
0: جيد جيد. أكيد أكيد. شكرا شكرا جزيلا لتواصلك ويانا. إن شاء
4: شكرا
0: الله نسمع صوتك دائما. يا أهلا وسهلا.
4: شكرا. تسلمين. هلا.
0: خلونا نرجع مرة ثانية إلى المحامية المستشارة. كنا دا نحكي بموضوع أنه
2: تدخل الأهل.
0: نعم.
2: ودائما تكون حالات الطلاق بسبب تدخل الأهل بين. نعم. الزوج والزوجة تكون مشاكل جدا بسيطة وتشوفين صارت فجأة مشكلة كبيرة ووصلوا للطلاق. نعم. يوصلون الباب المحكمة. بس الحلو أنه إحنا بالقانون وقبل ما نتخذ أي قرار أكو باحث اجتماعي
0: بالضبط
2: يقعد ينصحهم.
0: نعم.
2: ويقولهم هذا الشيء لمصلحتكم ولمصلحة الطفل. دائما يعني هذا القرار أنا أشوفه كلش صعب. أنا دائما حتى القضايا من أخذها أكون جدا يعني حريصة باختيارها. لأنه حيأثر على مستقبل الطفل.
0: أكيد. وأنتوا أصلاً أنتوا قارين علم النفس يعني من خلال الدراسة.
2: كلش صعب يعني. أنا أشوف الموضوع الطفل هو اللي راح يتدمر بهذا الزواج. ليش قلنا لازم قبل الزواج يراجعون استشارات، يعرفون شلون يدخلون الحياة الزوجية، شلون يربون جيل كامل. فدائما حالات الطلاق تجينا كلش تأثر على الطفل. يعني من تشوفين الطفل يجي ويا أمه أو ويا أبوه ويقعدون ويا الباحث الاجتماعي وشون ينصحهم وشون ينطيهم تعليمات ويقولهم عيدوا النظر بالموضوع، تنقهرين على الطفل. يعني الطفل لا حول ولا قوة، تحسي
0: هو ضايع بالنهاية،
2: يضيع. وبعدين هذه حتأثر على شخصيته بالمستقبل، راح يقول يمكن صارت المشكلة بسببي، راح تهز من شخصيته، بعدين حتأثر على مستقبله بالدراسة.
0: صحيح.
2: حتشوفيه دائما يفكر بغير مواضيع، حيفكر بمواضيع أكبر من عمره. فأني أشوف دائما لازم هذا القرار الطلاق وتدخل الأهل والعمة والشنة
0: مرة يراجعون ويفكرون به قبل ما
2: يتخذون هذا القرار. كلش صعب
0: تدرين ست رفل. يعني أكو حالات أني هم تجيني مثلا يصير أنه بين الأم والأب عناد، واحد يعني واحد يسوي على عناد الله في سبيل واحد يضرب الله بالأطفال،
2: يكون الطفل ورقة ضغط.
0: بالضبط.
2: الأب يضغط بها على الأم والأم كذلك نفس الشيء، تاخذون الطفل وسيلة.
0: نعم.
2: فهذا هم يأثر على شخصية الطفل بالمستقبل، راح يكون يشوف شخصيته ضعيفة مهزوزة، ما يعرف يتخذ القرار اللي يسوي. وشغلة ثانية همينة ردت أقولها، دائما الطفل من يكون يشوف هيك حالة أنه يصير بين الأم أو الأب، قولوا وياي نسيت.
0: احنا هم نرجع انه حتى مرات التذبذب مثلا. صح. المرأة من تاخذ دور الرجل والرجل
2: ياخذ دور المرأة،
0: هذا الشيء ايضا يأثر على مستقبلهم. اذا كانت الام هي اللي ماخذة دور الاب،
2: صح،
0: نشوف شخصيتهم بالمستقبل تكون مهزوزة.
2: صح.
0: ولكن اذا الاب هو اللي يأمر وينهي بالبيت، نشوف هذا الشخص انه تكون شخصيته قوية، يكون يعرف شلون يتعامل ويا الآخرين. هذه كلها تأثيرات جانبية.
2: نعم. مو بس هيك، تعرفين همينة مرات شنو، مرات يسوون دعاوي كيدية بين الزوج والزوجة. يعني الزوجة تشتكي على الزوج انه تقول هو مدمن، هو يعنف
0: مهم.
2: ومرات الزوجة همينة تقول هو ما يصرف، هو ما قايم بقائماته الواجباته الزوجية بالبيت ولا قايم بمصرف الأولاد. فتشوفين يصير اكو خلل، فانه يتخذون الطفل بس على مود يا أما تأخذ الوصاية يا أما يأخذ النفقة. فتشوفين هيك، ومرات الرجل يعاند ما ينطي مصرف للطفل، نفقة الطفل.
0: ومرات تدرين الأم هي اللي تعاند. أنا أحد الحالات جتيني الأم،
2: نعم،
0: تخيلي مثلا هي تأخذ النفقة من الأب، الأم ما تصرف على بنتها. زين أنت مو هاي البنية عايشة وياك،
2: صح،
0: زين ما تصرف مثلا على ابنها، يعني تعتمد على النفقة الأب اللي يعني ينطيها. فهذا الشيء قد يخلق عند الطفل بالمستقبل. زين انت كأم يعني شنو نظرته هذا الولد او هاي البنية مستقبلا عليك؟ يعني انت اذا تحرميه وانت تضربين الابي، او بالعكس مرات هو الاب يتعانت ويا الأماية، ما ينطيهم مصرف، ما يتابعهم، ما يعني مثلا ما يسأل عليهم اصلا، مرات ينساهم،
2: مو يكون حقد، يكون حاقد على الزوجة. فهذا الحقد وين يطلع؟
0: زين هو وين
2: يطلع بالطفل؟
0: مو الطفل هنا
2: بس هنا أنا شنو يقدر الطرف مثلا إذا كانت الحضانة ويا الأم.
0: نعم.
2: يقدر الأب يرفع دعوة على الزوجة أنه.
0: نعم.
2: هي حاضنة غير أمينة، ما مقايمة بالشروط والواجبات تجاه الأطفال. هنا المحكمة رح يجي دورها، هي اللي رح تقرر وين يكون الطفل. يعني دائما أكو يمرون بالجهات المختصة.
0: نعم.
2: بالباحث الاجتماعي، بعدين دور الرعاية القاصرين همينة، هم اللي يقررون مصلحة الطفل بالحضانة حيكون ويا الأب أو ويا الأم هنا بهذه الحالة.
0: زين وبالنهاية منو اللي يضيع؟
2: الطفل.
0: الطفل هو اللي يضيع.
2: الطفل هو اللي يتأثر.
0: يعني يا ريت الأم والأب ينظرون إلى هذه المسألة ويفكرون 100 مرة ويراجعون.
2: صح.
0: نفسهم قبل ما يخطون خطوة الزواج.
2: صح.
0: لأن الزواج هو مؤسسة، إنه الأب شنو راح تخلي بهاي المؤسسة أو الشركة.
2: صح.
0: أنا أعتبرها شركة.
2: صح.
0: يعني الشركة إحنا راح نفتح شركة، أنت شراح تخلي، أنا شراح أخلي، حتى هذه الشركة إنه تنبني على أسس سليمة.
2: صح.
0: يعني ما تكون هشة. شون البيت من ينبني
2: أساس يكون قوي،
0: الأساس مو قوي،
2: أهم شيء الأساس.
0: الأولاد هم بالتالي هم اللي يضيعون.
2: صح.
0: طيب هواية أطفال نشوفهم صاروا يشوفون نفسهم عن طريق الموبايل مثل ما قلنا والسوشال ميديا أكثر من البيت، وهذه مشكلة جدا خطيرة. فحضرتك من خلال أكيد ابنك، خلينا نقول شلون تنظرين إلى هذه المسألة، ولو إحنا قبل شوية تطرقنا على هذا الموضوع، ولكن أنه أنا أحب أنوه على نقطة جدا مهمة، أنه من دا يلزم الموبايل دا يدخل إلى مواقع جدا بعيدة عن التربية اللي دا يشوفها
2: بعيدة عن عمره. همينة
0: بالضبط،
2: عبالي إجا اتصال. أنا شلون أشوفه؟ أنا يعني دائما أباوع الأولاد اللي ويا ابني،
0: نعم،
2: شلون تعاملهم وياه، دائما اشوف شلون اكو هسه برامج هوايه نزلت بالتليفونات، الام تقدر تشوف ابنها شنو يراقب تراقبه.
0: نعم،
2: فاني خاله برنامج بتليفوني وتليفون جاية. ابني اشوف شنو اللي يتفرجه، ودائما مثلا من اريد التاب مالته.
0: نعم،
2: خلينا ناخذ اتصال بعدين نرجع نكمل.
0: يبدو الاتصال انقطع. نكمل.
2: فدائما انه احاول مثلا اخذه، نعم، اقول له خلي اشوفه انطيني اياه، فينطيني اياه، بس من اقول له جيبه لا ما ادري ايش حيعاند،
0: وراح يعني العناد
2: راح يولد عناد بزايد عند الطفل، وراح يسوي عنده عنف، وراح ما يدي يجي يقول لك هو شنو دا يشوف شنو دا يتفرج. انا دائما يعني حتى مثلا صديقاتي اولادهم اقول شنو دا تتفرجون، خليني اشوف شنو عندكم.
0: بالضبط،
2: فانت من تجيهم على طريق يعني على تفكيرهم وتنزلين مستواهم، راح تعرفين تاخذين منهم معلومات، تعرفين اني على شغله الكذب والصراحه اللي موجوده. يعني اني ابني حتى لو ياخذ بالمدرسه درجه مو زينه، خلينا نقول زيرو،
0: نعم،
2: اني اقول ايش قد اخذت، فهو ابني يقول لي اني راح اقول لك بس انت ما راح تفرحين، اقول له زيرو يقول لي اي، ما اجي اكون شديده وياه.
0: بالضبط،
2: ما اكون شديده،
0: اللي يبني الثقه والصراحه
2: اكون مرنه وياه.
0: نعم،
2: اقول له اوكي مو مشكله، هاليوم اخذت صفر، باكر جيب لي 10 اوفر 10، فيقول لي اوكي. انطي حافز.
0: نعم،
2: من تنطي حافز للطفل، من يشوف الحافز موجود من الأب والأم، الطفل راح ينطي أكثر ما عنده. ودائما إحنا نشوف الأب يكون شديد، الأم شوية تكسر،
0: صحيح،
2: فدائما الطفل تشوفيه يميل للأم.
0: نعم،
2: فدائما حتى بالحضانة مع الأطفال الطفل يقول أنت تريد تروح ويا أمك أو ويا أبوك، من يكون يعني بعد عمر 10 سنوات أو بعد عمر 15 سنة يكون مخير. فدائما أني أقول تربية الأساس للطفل اللي تنغرس به العادات والتقاليد والثقافة بين الأم والأب هي من السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، بنعبر 7 سنوات بعد خلاص الطفل تأسس، تبدين توجهيه هذا صح وهذا غلط. فلازم إحنا نقول دائما الشراكة بين الزوج والزوجة قبل ما تروحون توصلون للمحكمة، اتخذوا هذا القرار، اتفقوا بيناتكم، انفصلوا انفصال ودي. أكو هواية من حالات الطلاق همين تجي تشوفين الأب والأم أصدقاء، أولادهم ناشئين بيئة كلش كلش
0: حلوة، مثل ما دخلتوا بالمعروف
2: عفية أنه ما تفاهمنا، بس الطفل ما له ذنب، تشوفين الطفل صديق الأم صديق الأب، يسولف لهم يحكي، ما يكون خايف أنه أنا أمي راح تعوفني لو أبويا بعد ما راح يسأل علي. فالتفاهم والانسجام بين الأم والأب حتى بالضبط بعد الانفصال جدا مهم.
0: صحيح صحيح. طيب، السجال الدائم بين الأب والأم في تربية الأولاد وإلقاء اللوم وعدم وجود تقارب أو تجانس، كيف يأثر على تكوين شخصية هذا الطفل؟
2: دائما نقول الطفل اللي يربى بيئة كلها مشاكل وصراخ وهاي اللي النقاشات والسجالات تكون موجودة بين الأم والأب، هذا كلش حتأثر عليه بالمستقبل. يمكن باكر من يكبر ويتزوج ويصير عنده عائلة يقول أنا أبويا كان يسوي هيجي بأمي، لازم أنا هم هيجي أسوي، هذه مفاهيم الرجولة، بس هو غلط. لازم الطفل يكون عنده تفاهم، يشوف يفتح عينه بيئة ملائمة، يشوف الأم والأب متفاهمين منسجمين. دائما أني أنصح أنه أي مشكلة تصير يروحون يقعدون صفح،
0: نعم،
2: يتفاهمون، من يكون الطفل بعيد عنهم، من يشوف الأب والأم دائما قتال مستمر وجدال مستمر، الطفل راح يصير عنيف، حتى من يطلع يلعب ويا يعني أصدقائه حتشوفيه، يمكن تمر على شمينة هيك حالات يصير جدا عنيف، نعم، ويصيح وكل دائما سترس.
0: تحضرني يعني فتحالة شفتها كمعالجة نفسية كانت بسجن النساء بأربيل، الأهل كانوا هم السبب في أنه هذا الولد أنه يطلع مجرم،
2: صح،
0: بسبب أنه التعامل العنف الأسري اللي كان يشوفه بالبيت. يعني من قعدت وياه وسمعته شفت أنه أساس التربية هي اللي تؤدي أنه هذا الولد أو هاي البنية مستقبلا انه يوصلون الى مرحلة السجن.
2: وتعرفين هواية اكو مراهقين بعمر المراهقة من يشوفون امهم وابوهم اكو بيناتهم دائما مشاكل يلتجؤون على السوشيال ميديا، تشوفي ويا اصدقاء ويا الناس يحكوا وياهم ما يعرفون، فدائما هم يستغلون نقطة ضعفة للطفل، فهم شي يسوون يبدون يسحبوه للجانب السيء، يعني تشوفين مثلا يعلموه على السرقة،
0: اصدقاء السوء، نعم،
2: يعلموه على التعاطي، يعلموه على امور ما توالم ابدا مجتمعنا، فهذه همينه جانب انه الطفل
0: البيئه دا يعيش ببيئه غير امنه،
2: من يشوف هاي المشاكل اللي صايره بين الام والاب والانفصال وهذه الامور كلها راح ينخرط بجانب.
0: صحيح اكيد هوايه قضايا هم تجي لك،
2: فهذه اي تمام، فهذه تشوفي همينه انه صار مجرم وصار وقع بالخطا بسبب تربيه الاب والام والطلاق اللي صار بيناتهم.
0: يعني احنا اذا ننظر الى الموضوع هو كل الاساس هي البيئه والعائله الام والاب. طيب شنو التاثيرات السلبيه اللي تشوفيها بعد ما ينفصلون الام عن الاب على هذا الطفل؟
2: اكو طفل تشوفيه راح ينعزل، قلتها قبل شويه، وشوفين طفل يصير عدواني، يقوم يستخدم العنف ويا اصدقائه ويا اقرانه، يجوز الطفل كان مستوى دراسي كان جيد وبعدين يعني فتره من الفترات نزل،
0: صح
2: تشوفين الطفل منعزل، يمكن ما يحب يحكي ويا الام او ويا الاب، وقلنا يستخدموه كوسيله، كوسيله الضغط عن كان على الام او على الاب، فتشوفين الطفل راح يدخل بعالم له، يصنع عالم له وراح يكون منعزل، راح يعيش بقلق، راح يعيش بتوتر، كل هذه الامور راح تاثر سلبيا على حياته بالمستقبل. وارجع واقول انت اكيد معالجه هواي حالات بسبب الطلاق والانفصال، ف هذه النقطة كلش مهمة انه التأثير السلبي عليه رح يأثر عليه بالمستقبل. واكو ناس لا تشوفين ابنائهم منفتحين واعين يعرفون يكملون الدراسة لانه الاب ما استخدم ويا العنف، الاب صادق ابنه، نعم. الام صادقة بتها، فمشت حياتهم.
0: اكيد اكيد، حتى مرات انا يعني اعرف حالة من الحالات انه يقول لي هو كان ذكي وكان شاطر، يعني وصل مرحلة معينة من الدراسة، قلت له ليش نزل مستواك، يعني وانت كنت شاطر، يقول لي اني على عناد ابويا، اني اعاند بابا لان بابا ما يعامل ماما زين، او بابا ما يعاملني زين. يعني شوفي مرات نشوف انه اكو عوائل هواية متمكنة فيوفروا لهم مثلا سيارات فخمة، ينطوهم مصرف بدون حساب، نشوف تجين للعاطفة والحنان والاحتواء ماكو، يعني فقط ملبي لهم هاي الطلبات زين، هاي الحياة
2: لا هذه مو الحياة. وذكرتي نقطة كلش مهمة همينة بتجينا بهذه القضايا، تشوف الأهل اللي يوفرون لأولادهم مصرف زايد عن احتياجه اليومي، هذا رح همينة ينخرط
0: يعني
2: بأسلوب آخر،
0: نعم.
2: فلازم
0: نعم.
2: أكو مبدأ الـ وين وديت ليش، دائما لازم الأهل ينطون على قد مصرفه اليومي، لأنه البرامج المسلسلات خاصة هاي الريلزات اللي نشوفها دائما نشوفهم، خاصة الأولاد والبنات يحبون يجربون كل شيء، وإحنا أكو أشياء ما مسموحة، فتشوفين التعاطي كثران، تشوفين الأحداث صاروا هواية عندنا بالسجون، فدائما لازم نحاسبهم، يعني نحاسبهم على قدر اللي ننطيهم إياه، يعني ما نحاسبهم نكون كل الشديدين وياهم لأنه همين راح يخافون يقومون ما يجون يكونون صريحين ويانا ويكونون واضحين، فهذه هم النقطة لازم ننتبه إلها، العطاء بس بعطاء بقدر.
0: صحيح صحيح. زين أكو موضوع ثاني سترفل بالنسبة للمعتقدات الخاطئة اللي إحنا تربينا عليها، نعم. مثلا أنه هذا ولد لازم ما يعني ما يتأخر برا، لا العفو مثلا بنية لازم ما تتأخر برا، او الولد انه انت رجال ما يصير تبكي، هذه المعتقدات الخاطئه اللي احنا تربينا عليها. واذا انت ترجعين احنا لطفولتنا انه احنا كانوا اهلنا مثلا يعاقبونا انه ما كانوا ذاك الالمام الكامل، بس طلعنا ما شاء الله يعني انه كلنا نصير تبكي، هذه المعتقدات

0: هل هاي المعتقدات انه اللي تربينا عليها انه اختلفت الموازين هسه بالوقت الحالي؟
1: شوفي هو كل جيل الى زمنه، يعني زمن يعني امي وابويا يختلف عن زمن بيبيتي وجدي.
0: نعم.
1: وتعرفين يمكن هم اغلبهم قبل كانوا ما مكملين تعليم، بس عندهم ثقافه، الثقافه هي اللي يحتاجها الطفل.
0: صحيح.
1: حتى بالحياه يعني مثلا هذا انت قلتي الطفل مثلا البنيه ممنوع تتاخر برا، البنيه لازم صديقاتها يجون يمها للبيت، ممنوع تطلع يقعدون بمطعم او شيء، الولد عادي كل شيء عادي، ولد باشر عقبه من الزواج هذا ولد، هذا غلط.
0: صحيح.
1: يعني هي التربيه والاخلاق على الولد والبنيه، فلازم يعني مثل ما نعامل الولد مثل ما نعامل البنيه، مثل ما نكون حريصين على الولد حريصين على البنيه، بالتالي هم مرجعهم لنا يعني.
0: اكيد اكيد. طيب كلمه اخيره من خلال اذاعه راديو عنكاوة، شنو تحبين تقدمين؟
1: أول شيء أنا أشكرك كل شيء هواية لأنه تناولتي موضوع جدا حساس، يمكن هواية يكونون غافلين عنه ويقولون خلاص إحنا خلينا نوفر لهم كل متطلبات الحياة وهم يدبرون أمرهم.
0: نعم بالطبع.
1: لازم إحنا نصنع شخصية طفل قيادية، ننطي مساحة، نعرف نرسم حدود إله بتعامله ويا الآخرين، نقوي شخصيته.
0: بالضبط.
1: هاي كل هالأشياء يعني ننطي، بس إحنا نكون الراقبة من بعيد، نعلمه الغلط.
0: بالضبط. نعم.
1: يواجه الغلط على مود يتعلم من غلطه، من يكبر ما ينصدم بالحياة، الحياة مو سهلة.
0: أكيد.
1: الحياة صعبة.
0: أكيد. أكيد.
1: بس لازم نكون بين الكسر وجبر
0: والعقاب. نعم. يعني يكون هناك توازن. عفية. بين التوازن
1: يكون والعقاب. هذا الشيء موجود على مود يقدرون يواجهون الحياة.
0: أكيد أكيد. طبعا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صحتنا النفسية، وأكيد رح نجري القرعة ونشوف منو اللي بيفوز ويانا، خلونا نمضي.
1: يصير نغش ونحط اسمي حتى اخذ الاستشاره.
0: الاستشاره راح تاخذيها مجانا خلاص.
1: لا اريد وياهم.
0: لا خلاص، واحده من عندي واحده من عندهم.
1: ها يلا زين، يصير اني الاستشاره ماتي اتبرع بيها لاحد، خليها بالبرنامج الحلقه الجايه. يلا خلاص جتكم، صارت اثنين استشاره، اني اسحب.
0: يلا
1: دائما يقولون خير الامور اوسطها.
0: اكيد. بسم الله. ممكن تقرينا اسم الفائزه؟
1: ايه. بان بان
0: خزعل، فزتي ويانا باستشارة مجانية من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، فألف مبروك. طبعا نشكر حضورك.
1: أنا جدا أشكرك
0: اليوم، يعني استمتعنا بلقائك، وإن شاء الله يكون عندنا لقاءات قادمة.
1: أنت أصلا طاقتك كلش حلوة.
0: حبيبي هذا من
1: ذوقك. إن شاء الله الكل يستفاد ويستمتع وياك، وأهم شيء تنطين نصائح وتناقشين موضوع يمس العائلة.
0: بالضبط. هي لأن احنا مثل ما قلنا انه العائلة هي الأساس بكل شيء.
1: صح. بالتوجيه.
0: نعم صحيح. شكرا جزيلا وشكرا لحضورك.
1: شكرا لك.
0: طبعا هناك كلمة من القلب لكل أم وأب، التربية ليست مشروع يوم أو سنة، التربية أثر يبقى بذاكرة الطفل حتى يكبر، بعض الكلمات وبعض الجروح تعيش بعمر الإنسان للنهاية، أنت الآن تعيش في ماضي أطفالك، فأحسن صنع ذكرياتهم، إنما يجمل الحديقة هو الزهور وليس السياج، هكذا هي تربية الأبناء، غرس القيم فيهم بدل من السيطرة عليهم، أحسن التعامل معهم لتجنوا ثمار الاتزان النفسي والحكمة الواعية والنضج العقلي والجسدي، أطفالكم أمانة فحافظوا عليها. تقبلوا تحيتي، أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، ألتقيكم في حلقات أخرى، مع السلامة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

وخد عنكا وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

باتريركو ثكل دي تم قوبلا كنوش يد موتو باتريرك مدى الخات كاثولي كبشتة عيدة بشخل بنا دورة أربيل الخزوة الديارو ثملي ثبخيوثة رشمائيث أربيل عوارب خضرة يد عاثة جينيس الرقم دموشاخة عوار رب ذبلورة بصرة بتيول دهوك مطيوتا الشخلاطة دخصادة بريشا سورياثة علاثة شوم البطنة من قمخة موزاغة عراق ريامة الدرغة خميموثة المثخد يوماثة قبيلة البايد عملانة قوش قلتة بتقي بتباقة بموثد لاسوتارا كنوشيايا ريمة الطيمة الدولار برغل دينار عراقية بمثخد بطلانة عيدة موثة ونخيانة شوو أربي توتاوي بعري سوثة درديو ثرهي ويتا قو أفغانستان باثر عرقتة ألباية من سوريا زوهارة أمريكاية من قنطة ديوبالة خاثة من داعش شبيلو ثبزوعة دغز قياثة برشان قليماية مشخلب أرخط طيسوثة قومد الخا مصعايا بيت خوارة ترامب لاقطرت الأويوثة عم إيران لا ناطر موثرانوثة واشنطن

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: me.
1: البطريركية الكلدانية تستضيف اجتماعا لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك. زحام العيد يحول شلالات أربيل إلى لوحة سياحية نابضة بالحياة. رسميا أربيل تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر أكبر سيخ شاورما بالعالم. دهوك تتأهب لموسم حصاد استثنائي، توقعات بإنتاج 700,000 طن من القمح. طقس العراق، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. آلاف العاملين في إزالة الألغام يواجهون الموت بلا ضمان اجتماعي. ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال عطلة العيد. مصرع وإصابة 47 لاجئا بحادث سير مروع في أفغانستان. بعد فرار الآلاف من سوريا، تحذير أمريكي من خطر جيل جديد لداعش. شلل في الأجواء، الصراع الإقليمي يغير خريطة الطيران في الشرق الأوسط. البيت الأبيض، ترامب لن يوقع أي اتفاق مع إيران لا يحمي مصالح واشنطن.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

باتريركوسا كالدي تمقو بلا كنوش يد موتوت باتريركة مدلخات كاثولي كبشتة عيدا بشخل بنا دورة أربيل الخزوة دياروثا مليثة بخيوثا رشمائيث أربيل عوارب خضرة يد عاثة جينيس الرقم دموشاخة عوار رب ذبلورة بصراب تيول دهوك مطيوتا الشخلاطة دخصادة بريشا سورياثة علاثة شوم البطنة من قمخة موزاغة عراق ريمة الدرغة خميموثة المثخد يوماثة قبيلة البايت عملانة جوش قلتة بتقى بتباقة بموثد لاسو تارك رشيايا ريمة الطيمة الدولار برغو الدينار عراقايا بمثخد بطلانة عيدا موثو نخيانة شوو أربي توتاوي بعري سوثا درديو ثرهي ويتا جو أفغانستان باثر عرقتة ألباية من سوريا زوهارة أمريكاية من قنطة جيوبالة خاثة من داعش شبيلو ثبزوعة دغز قياثة برشانة قليماية مشخلب أرخة طيسوثة قومدلخة مصعايا بيت خوارة ترامب لاقطرت الأويوثة عم إيران لا ناطر موثرانوثة واشنطن

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

البطريركية الكلدانية تستضيف اجتماعا لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك. زحام العيد يحول شلالات أربيل إلى لوحة سياحية نابضة بالحياة. رسميا أربيل تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر أكبر سيخ شاورما بالعالم. دهوك تتأهب لموسم حصاد استثنائي، توقعات بإنتاج 700,000 طن من القمح. طقس العراق، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. آلاف العاملين في إزالة الألغام يواجهون الموت بلا ضمان اجتماعي. ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال عطلة العيد. مصرع وإصابة 47 لاجئا بحادث سير مروع في أفغانستان. بعد فرار الآلاف من سوريا، تحذير أمريكي من خطر جيل جديد لداعش. شلل في الأجواء، الصراع الإقليمي يغير خريطة الطيران في الشرق الأوسط. البيت الأبيض، ترامب لن يوقع أي اتفاق مع إيران لا يحمي مصالح واشنطن.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللخين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

خزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.